0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن،

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

بصرهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.

وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الفتاح العليم، الذي جعل السعي في الأرض عبادة وعمارة الحياة يقينا، يترجم في الميادين. حياكم الله في مرفئنا اليوم، مرفئ الإنجاز والعطاء، حيث نسترد بهاء حركتنا الإنسانية في عالم كادت المادية تسلب منه روح التعبد في العمل. في هذا العصر الذي افترقت فيه النظرات، فبات العمل عند البعض عبئا ثقيلا أو غاية مادية صرفة لتحصيل العيش، يقف المرء مشاهدا هدر الطاقات في السعي العبثي الذي يخلو من الغاية الشريفة. نرى الملايين يسعون في مناكبها بأجسار أنهكها الركض وأرواح يمسها الجفاف، كأنهم آلات في مصنع كبير. نسوا أن خطواتهم على هذه الأرض قد جعلت في أصلها استجابة لأمر إلهي، وأن المهنة التي يزاولونها هي ثغر من ثغور العبادة والتمكين. إن فقه الإنجاز أيها المستمع الكريم ليس شغفا باهتا بالأرقام، ولا لهثا جاهدا وراء المكاسب الخاطفة، بل هو شعور روحي عميق يحول طاقة الإيمان المكنونة في الصدر إلى ساعد يبني، وفكر يبدع، ويد تتقن، حينما يترسخ في وجدان المرء أن الله لا ينظر إلى الأماني المجردة بل إلى صدق الأفعال. تغدو كل ساعة كدح صلاة ممدودة، ويصبح عرق الجبين كفارة للذنوب ورفعا للدرجات. تأمل معي كيف نادانا القرآن الكريم بنداء التحرك والإنتاج، جاعلا هذه الحركة في مراء الإله وشهادة الخلق، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنها الآية التي تقيم على الروح المسؤولية، فتسلب منها مبرر الخمول، وتعيد صياغة العمل ببعد جلالي شامخ. فأنت لا تعمل لترضي بشرا أو لتستجدي قوتا فحسب، بل تعمل وأنت مستشعر أن الله العليم الخبير يرقب أداءك ويكتب أثرك. ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى القول الذي يرسل معيار العالي لكل إنتاج، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين محبة الله وبين الإتقان، فالمؤمن لا يقنع بالأداء المهزول أو المنتج المغشوش، لأن دافعه للجودة ليس شروط العقد أو رقابة المخلوق، بل هو شوقه للين محبة الخالق. ويتجلى هذا الحث على طهارة الكسب وصدق المعاملة في الأسواق والمهن، إذ إن استقامة الدين لا تكمل إلا إذا حول المسلم صناعته أو تجارته إلى باب من أبواب النصيحة والإحسان لعباد الله. إن التقاعس عن الإنتاج والتسلي بالأمان الزائفة ليس غفلة زمنية فحسب، بل هو جفاف في يقين القلب. فالفؤاد الذي يعمره اليقين ينفث في صاحبه المشاعر ليكون عنصر خير وإعمار. ولهذا كان علماء الأمة يجعلون العمل الشريف قرين التقوى، ويرون في عمارة الأرض من حرث السهول وشق الفلج وإتقان البناء صورة حية للإيمان المتجسد في الواقع. بل كانوا يقضون أوقاتهم بين مدارسة العلم وعرق الكرح، فلم يكن عندهم فاصل بين المحراب والميدان. ويؤكد المفكرون من علماء الأمة أن الأمم لا تبنى بالأماني، وأن الحضارة الإسلامية يوم أن أنارت العالم لم تكن تكتفي بصفاء العقيدة في القلوب، بل صبت ذلك الصفاء زراعة وصناعة وعمارة وعلوما تسير في نفع البشرية. حينما تستشعر أن اللبنة التي تضعها في عملك اليومي هي جزء من صرح الخلافة في الأرض، ستزول عنك الملالة وستغدو القطرة من عرقك أنصع في ميزان الحق من آلاف الكلمات. فكيف نصنع مرفأ الإنجاز في أيامنا؟ إن الأمر يبدأ من إحياء نية الاستخلاف في كل صباح حينما تستيقظ لعملك. لا تذهب بجسدك مكرها، بل ادخل في ميدانك وأنت تحدث نفسك: أنا هنا لأعمر خلق الله ولأتقن صنيعي عبادة للرحمن. حينها ستكتشف أن الإتقان يسكب في قلبك سكينة لا تقدر بثمن، وتستشعر أن روحك التي تعمل بيقين ترسو في حصن منيع لا تقلقه صراعات المادة. وإليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة: اعتمدوا مبدأ تجويد اللبنة، اختاروا مهمة واحدة صغيرة في يومكم، سواء كانت كتابة تقرير أو زراعة غرسة أو صيانة أمر أو حتى ترتيب المكتب، وأدوها بمنتهى الدقة والإحسان كأنكم تعرضونها على الله. اصنعوا هذا الإتقان في يومكم لتكون حركتكم شاهدة لكم وتغدو أرواحكم مرافئ شامخة من اليقين. أستودع الله أرواحكم وطهارة سعيكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الكهف، زاد نفسي.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وبارك بفضله سعيكم سبحانه، جعل في آيات كتابه وشريف خطابه ما يفيض على الأرواح سكينة ورحمة وطمأنينة. تأتي سورة الكهف المباركة لمتدبرها مأوى روحيا عظيما، يمنح نفسه سكينة ويهبها زادا معنويا لا ينضب معينه ولا يخبو نوره، وهو يواجه زحمة هذه الحياة بتسارع فتنها وتقلب أحوالها. إن هذه السورة المباركة تقدم زادا نفسيا ومعراجا روحيا، إنها دليل إرشادي متكامل لمن أراد بناء الصلابة النفسية وتعزيز اليقين الإيماني. يجدها المتدبر تفتتح توجيهاتها بأعظم معين نفسي إنه القرآن الكريم، مستهلة بالحمد لله. فقد أنزل تعالى هذا الكتاب ووصفه بأنه قيم ولم يجعل له عوجا، توجيه افتتاحي يمنح المؤمن عروة وثقى لتجد النفس إن اضطربت استقامتها وطمأنينتها في رحاب آيات كتاب الله، فيزول الشك ويستقر اليقين وتتضح الرؤية ويتبين الهدف، فلا تتيه وسط ظلمات الفتن. وينتقل السياق بالمتدبر إلى رحاب تحرره من بريق الماديات، مذكرا أن ما جعله الله من زينة على الأرض ما هي إلا بلاء للناس، أيهم أحسن عملا، ليتخلص القلب من كل تعلق مرضي بالدنيا، نائيا عن القلق، مجانبا اللهث خلف الفاني. وتتوالى إضاءات منارة الكهف تزكي الروح وتهذبها وتوجه السلوك وترشده، فها هو الأمر الكريم بالصبر وملازمة الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يتجلى توجيها حاميا للنفس من مسالك العزلة والانتكاس، مؤكدا أهمية البيئة المعينة على الثبات. ومما تذكر به السورة الكريمة متدبريها الاعتصام بالمشيئة الإلهية لتتساقط عن كواهل النفوس هموم المستقبل. والقصص الحق في هذه السورة الكريمة تمثل التطبيق العملي لتوجيهاتها، فتأخذ النفس من فتية الكهف الثبات على الحق، ومن نبأ صاحب الجنتين التحصن من الغرور، ومن رحلة موسى والعبد الصالح الإيمان بحكمة الله وعدم الحيدة عن المبادئ، ومن ذي القرنين إخلاصه وقوته نصرة للخير والإصلاح. سورة عظيمة تقدم لمتدبرها دروعا نفسية تحصنه وتحميه. ضياء هداه وهاج، وفي الخيرات منهاج، إلى الرضوان معراج، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يورث النفوس راحة بتوكلها الكامل، لتكون لنا كهفا معنويا نأوي إليه، لنخرج بنفوس مطمئنة وعقول مستضيئة وقلوب تتعلق بالباقيات الصالحات.
2: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.

0: استمعنا وإياكم لآية من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ عصام الشائع.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أشرنا في الحلقة السابقة إلى أننا ستكون لنا وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 38 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: إنها أحكام يسيرة نظرا إلى قصر الآية. أولا، قال الله تعالى صبغة الله. صبغة،
3: قلقلة في باء صبغة يا أستاذنا.
2: جميل، صبغة، صبغة الله ومن أحسن.
4: وهنا إظهار يا أستاذنا،
2: حيث أظهرت النون قبل الهمزة وهي من أحرف الحلق. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.
4: وهنا تكررت القلقلة مرة أخرى،
2: إذ الباء طبعا من أحرف القلقلة وتكررت مرتين، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن في هذه الآية ثلاثة أحكام، بل حكمان، قلقلة وإظهار.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: جميل جدا. الآية السابقة وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله، هذه هي الصبغة الحقيقية للإنسان، وهي الإيمان بالله، الإيمان التام الذي آمن به محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المسلمين. فهي متصلة بقوله تعالى قولوا آمنا بالله. ولذلك قال بعض العلماء صبغة صفة لمصدر محذوف، أي إيمانا صبغة من الله، فهي متصلة بقوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخرها.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية؟
2: جميل جدا. صبغة الله، صبغة هذه الكلمة منصوبة، أليس كذلك؟
4: نعم،
3: نعم يا أستاذنا.
2: صبغة مضاف،
3: ولفظ الجلالة الله مضاف إليه للتعظيم.
2: جميل جدا. وكأنكما تتساءلان عن نصب هذه الكلمة صبغة الله.
3: نعم يا أستاذنا.
2: جميل، لك أن تجعل صبغة مصدرا لفعل محذوف، أي صبغنا الله صبغة، فيكون هذا المصدر مؤكدا لنفسه، كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله الذي لا يخلف الله وعده.
3: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا
2: في نصب صبغة؟
3: نعم،
2: نعم، يمكن أن تجعله صفة لمصدر محذوف إيمانا لقوله تعالى قولوا آمنا بالله صبغة الله، فيكون صبغة مصدرا وصف به الإيمان الذي عني بقوله تعالى قولوا آمنا بالله. ولك وجه آخر.
4: فما هذا الوجه يا أستاذنا؟
2: أن يكون قوله تعالى صبغة بدلا من قوله تعالى ملة إبراهيم في قوله سبحانه بل ملة إبراهيم حنيفا.
4: ألذلك أسند إلى لفظ الجلالة؟
2: أضيف إلى لفظ الجلالة، نعم، لأن الملة ملة إبراهيم هي دين الله القويم، وهذه الشريعة الإسلامية كأنها تفصيل لما أجمل هناك في تلك الملة، فهي الإسلام، وهذه الشريعة شريعة الإسلام أو دين الإسلام. إذن في هذه الكلمة صبغة أوجه، بدل من ملة أو صفة لمصدر محذوف، أو هي مصدر محذوف العامل، أي صبغنا الله صبغته.
3: ومن أحسن من الله صبغة يا أستاذنا، ما إعرابها؟
2: ومن نقول عن الواو
4: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
2: من استفهامية، من أحسن تكون من مبتدأ مبنيا على السكون في موضع رفع، ثم بعد ذلك أحسن خبر من، ومن أحسن من الله، من الله
3: جار ومجرور
2: متعلق بأحسن، صبغة
3: تمييز يا أستاذنا منصوب بالفتحة
2: بعد اسم التفضيل، وهو تمييز محول عن مبتدأ، أي صبغة الله أحسن صبغة، فهنا صبغة تمييز محول عن مبتدأ. ونحن له عابدون،
3: الواو واو الحال يا أستاذنا،
2: نحن
4: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ
2: مبني على الضم، أين خبره؟
4: عابدون،
2: وهو مرفوع وعلامة رفعه
4: الواو لأنه جمع مذكر سالم.
2: نعم، نابت الواو عن الضمة. أما قوله تعالى له فهو متعلق بعابدون، أي عابدون له لا لغيره، وانتهى إعراب هذه الآية، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟
2: يتوجه إلى المعاندين المنكرين الذين يقولون ليس الإيمان الصحيح الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهنا هذه الآية تنحي عليهم موقفهم وتفنده، وتبين أن صبغة الله الحقيقية وهي الإيمان الحقيقي به هي الصبغة الحقيقية. ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، فالاستفهام هنا مقصود به النفي.
4: فما المقصود بالصبغة هنا يا أستاذنا؟
2: جميل جدا. الصبغ في الأصل اسم لما يصبغ به، أي ما يلون به، كالذبح والشق، فهو مكسور وهو غير ملحق به التاء.
3: ولكن لماذا ألحقت التاء بها يا أستاذنا
2: في هذه الآية؟
3: أجل يا أستاذنا،
2: ألحقت هذه التاء لأن المقصود من ذلك الوحدة، أي الصبغة الحقيقية المفردة التي لا صبغة مثلها، هي صبغة الله. فالتاء هنا جيء بها مرادا بها الوحدة، أي الإفراد، أي الصبغة الحقيقية المفردة هي صبغة الله.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله صبغة؟
2: المقصود من الجملة أي لا صبغة توجد أبدا أحسن من صبغة الله تعالى التي يصبغ بها عباده، وهي الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر، ذلك الإيمان المنجي.
4: فهل لا تفسر لنا قوله تعالى ونحن له عابدون؟
2: أي قولوا، والحال أننا له لا لغيره عابدون، فيكون في ذلك تعريض بهؤلاء الذين يعبدون أحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أربابا فيطيعونهم الطاعة العمياء التي هي التقليد الأعمى، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله لا نعبدهم، قال أفلا تطيعونهم، يأمرونكم فتطيعونهم، قالوا بلى، قال إذن تلك العبادة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: بانتهاء تفسير هذه الآية انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: يا سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع آية أخرى جديدة
4: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعين متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين

له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم

هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

0: يريدون.
1: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة، أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد اللازم الحرفي بقسميه المثقل والمخفف. والمد اللازم الحرفي المثقل هو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي مدغم فيما بعده وجوبا، ويشترط في هذا الحرف أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف، ثانيها حرف مد وثالثها ساكن سكونا أصليا مدغم فيما بعده وجوبا. وسمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف، وسمي مثقلا لكون الساكن مدغما فيما بعده، وسمي لازما للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا، أو للزوم مده بمقدار ست حركات عند جميع القراء، وحكمه اللزوم، ومقدار مده يمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات. وتجمع حروف المد اللازم الحرفي الثمانية عبارة كم عسل نقص، أو نقص عسلكم، أو سنقص علمك. ومن أمثلة حروف المد اللازم الحرفي الواردة في القرآن الكريم الكاف، مثل كافها يا عين صاد، ولا ثاني لها. الميم، مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، طاسيم حاميم، ولا سادس لها. فعندما ننطق ألف لام ميم ننطقها كالتالي: ألف بدون مد، لام ست حركات لأنها من حروف سنقص علمك، ثم إدغام مثلين صغير الميم المشددة بمقدار حركتين، وهي ميم لام وميم ميم، ست حركات ميم لأنها من حروف سنقص علمك. أما الصاد مثل ألف لام ميم صاد، وكافها يا عين صاد، وبداية سورة صاد صاد، ولا رابع لها. وأما العين وردت في بداية سورة مريم كافها يا عين صاد، ووردت في بداية سورة الشورى عين سين قاف، ولا ثالث لهما. كافها يا عين صاد، في بداية سورة مريم ننطقها كالآتي: كاف، ست حركات لأنها من حروف سنقص علمك. ها، حركتان فقط لأنها من حروف حي طهر، تمد بمقدار حركتين فقط. يا، حركتان لأنها من حروف حي طهر، تمد أيضا بمقدار حركتين. عين، في عين وجهان، تمد أربع حركات عين، أو ست حركات عين لأنها من حروف سنقص علمك. والمد بالإشباع ست حركات هو المقدم والأشهر عند أهل الأداء. السين مثل طاسيم وطاسين وياسين وعين سين قاف، ولا خامس لها. اللام مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، ألف لام را، ولا خامس لها. النون في بداية سورة القلم نون، ولا ثاني لها. القاف في بداية سورة الشورى عين سين قاف، وفي بداية سورة قاف قاف، ولا ثالث لها. أما الحروف المتبقية من فواتح السور فتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وهي خمسة حروف مجموعة في حي طهر، مثل حاء في حاميم، ويا في ياسين، وطا في طاسين، وها في كاف ها يا عين صاد، وراء في ألف لام را. ويسمى مدها مد ألفات حي طهر، يمد حركتين لجميع القراء بلا خلاف. واستثنيت حروف كم عسى النقص لكون المد فيها لازما كما أسلفنا، واستثني حرف الألف لأنه بالرغم من أنه حرف ثلاثي إلا أن أوسطه ليس حرف مد فلا يمد مطلقا. يقول الشيخ الجمزوري: واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر.
2: أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المطففين التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ينتبه القارئ للإدغام الكامل بغير غنة في ويل للمطففين، وينتبه لشدة الكاف وهمسها في كلمة اكتالوا، ولغنة النون المشددة في الناس فهي أكمل ما تكون، ولهمس السين ورخاوتها في يستوفون، وللمد الطبيعي في كالوهم ووزنوهم، فلا يسقطه ولا يزيد مقداره عن الحركتين، فلا يقرأ كالوهم ووزنوهم، وينتبه لهمس الخاء والسين في يخسرون مع مراعاة تفخيم الراء المضمومة. وفي قوله جل في علاه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ينتبه القارئ للمد المنفصل، كلا إن يمد 4 أو 5 حركات، وينتبه لغنة النون المشددة ولشدة الجيم في كلمة الفجار ولترقيق الراء وصلا. وفي قوله سبحانه: ويل

0: إلا كل معتد أثيم. ينتبه القارئ لفتح الميم في يومئذ، فلا يقرأ يومئذ بالكسر، وينتبه لرخاوة الذال في للمكذبين ويكذبون ويكذب. وفي قوله جل في علاه: إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين. ينتبه القارئ لهمس وشدة التاء تتلى، فلا يقرأ تتلى بترك صفاتها هكذا تتلى، وينتبه لترقيق السين ولتفخيم الطاء في أساطير، فلا يقرأ أساطير بتفخيم السين لمجاورتها الطاء أو بترقيق الطاء أساطير. وفي قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يراعى في رواية حفص الإتيان بسكتة لطيفة على اللام دون تنفس: كلا بل ران على قلوبهم. وفي قوله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يخطئ من يقرأ يضحكون بقلقلة الضاد يضحكون، والصواب سكونها مع الإتيان بالاستطالة. ومثله في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وفي قوله سبحانه: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة فكهين لفتح الفاء فقط دون مد، فلا يقرأ فاكهين بمد الفاء، وإنما وردت بالمد في سورتي الدخان والطور. المستمعون الكرام، في كل رؤوس الآيات من سورة المطففين ورد المد العارض للسكون بسبب الوقف عليه نهاية الآيات، نحو: للمطففين، سجين، الأولين، لمحجوبون. يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست جوازا لكل القراء، ولكن ينتبه القارئ لتسويتها عند القراءة. يقول الإمام ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المطففين، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل بمعنى صير، وعلى هذا يكون هذا الفعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. آية مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، النهار مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مبصرة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق، وعلى هذا يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو آية النهار، وتكون مبصرة حالا منصوبة، وصاحب الحال هو آية النهار. فعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: مبصرة حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة جعلنا آية النهار مبصرة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. لتبتغوا فضلا من ربكم، هذه اللام هي لام السبب، وهي التي تسمى لام كي، واختلف فيها هل هناك أن مضمرة جوازا بعد اللام انتصب الفعل بها، أو أن هذه اللام وهي لام كي ناصبة بنفسها، كما يؤخذ ذلك من كلام صاحب التقريب في النحو. وعلى الوجهين فاللام حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تبتغوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأن

0: إنه من الأفعال الخمسة، أو نقول تبتغ فعل مضارع منصوب بلام كي أو منصوب باللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وعلى جعل اللام حرف جر وأن الفعل منتصب بأن مضمرة بعد اللام، فالجملة تبتغ فضلا من ربكم صلة الموصول الحرفي أن، لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف اللام، والتقدير لابتغاء فضل من ربكم. وعلى هذا يكون اللام إن جعلناه حرف جر متعلقا بالفعل جعلنا، جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين اللام وبين الفعل جعلنا، جعلنا لتبتغوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل جعلنا. فضلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من ربكم جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بكلمة فضلا فهي مصدر، والمصدر من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة فضلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة فضلا، فضلا من ربكم. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل تبتغوا، تبتغوا من ربكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تبتغوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تبتغوا. ويجوز في الجار والمجرور من ربكم أن يكون صفة لكلمة فضلا، فالجار والمجرور من ربكم وقع بعد نكرة وهي كلمة فضلا. وأشباه الجمل كالجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور من ربكم في محل نصب صفة لكلمة فضلا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ربكم أو يكون من ربكم. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. علة عطفت على علة، فلتعلموا عدد السنين والحساب معطوف على لتبتغوا فضلا من ربكم. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لتعلموا. تقدم أن هذه اللام يجوز أن تكون جارة، وعلى هذا يكون الفعل بعدها منتصبا بأن المضمرة جوازا، ويجوز في هذه اللام أن تكون ناصبة بنفسها. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وعلى جعل اللام ناصبة يكون منصوبا باللام لا بأن المضمرة، ونقول في الإعراب تعلم فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عدد السنين، عدد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. السنين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق باسم الجميع أو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والحساب، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الحساب اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو معطوف على كلمة عدد لأنه منصوب، فلزم أن يكون معطوفا على منصوب، ولا يجوز أن يكون معطوفا على كلمة السنين، لأنه لو كان معطوفا على كلمة السنين لجر وقد وقع منتصبا. والجملة تعلم عدد السنين والحساب إن قدرنا أن بعد اللام جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي أن، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام إن جعلنا اللام حرف جر، والتقدير على جهة التقريب للمعنى ولعلم عدد السنين والحساب. وحرف الجر وهو اللام معطوف بل متعلق بفعل مقدر دل عليه الفعل المذكور، والتقدير وجعلنا ذلك لتعلموا عدد السنين والحساب، فالعطف على نية تكرار العامل. وكل شيء فصلناه تفصيلا. جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وجعلنا آية النهار مبصرة، أو على الجملة وجعلنا الليل والنهار آيتين، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. شيء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فصلناه، فصلنا فعل مضارع بل فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور. والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير نقف عند إعرابه في لقائنا القادم لنبين أن هذه المسألة من مسائل الاشتغال، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.

أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيجي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما مباحثات في مقر وزارة الخارجية بمسقط. تناول اللقاء علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وفرص تعزيز الشراكة العمانية اليابانية في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص حول مضيق هرمز. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي توتشيمي تيوتسو موتيجي وزير خارجية اليابان وذلك بديوان عام وزارة الخارجية. بحث الوزيران خلال المقابلة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأكدا على شراكة القائمة ومواصلة البناء عليها وتنميتها في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية وأهمية الحوار السياسي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وحول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومعالجتها. ناقش الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية في المنطقة وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحرية وسلامة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحفظ على أمن يحافظ على أمن التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وتشجيع الشراكة بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام. كما تناولا تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز والطبيعي المسال وتوسيعه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا إلى جانب التعاون في قطاعات السياحة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والأمن البحري والأمن الغذائي والتعليم. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مونيكا إيفرسون سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعينة لدى سلطنة عمان وذلك بديوان عام الوزارة. وقد رحب معالي خلال المقابلة بسعادة السفيرة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الإسرائيلية الجوية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. ست دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي إن الخطوة الجديدة ستشكل حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران فشلت في اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العملية الاقتصادية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة للدول في جميع أنحاء العالم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي ينص على إنهاء النزاع والبدء بترتيبات أمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات في بلدتي المنصور ومجدل زون، فيما تركزت الضربات أيضا على مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي اللبنانية لتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية على مراحل. أعرب أنطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء إنشاء إسرائيل بؤرا استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه من التطورات المتعلقة بمستوطنة آيوان التي من شأنها أن تقطع فعليا التوصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. يأتي ذلك بينما يشهد قطاع غزة تدهورا في الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في المساعدات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الضرورية إلى مستويات تفوق قدرة السكان والمؤسسات الإغاثية. هذا وأدانت مصر وقطر وتركيا بصفتهم الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية أن التصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار.

الخطر ويقوض جهود الاستجابة اللازمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 3 آخرون في هجمات روسية بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها أعلنت روسيا عن تصديها ل250 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو. قضى نحو 14,000 شخص خلال الصيف الجاري في ألمانيا بسبب موجات الحر بحسب إحصاءات نشرها معهد روبرت كوخ التابع للهيئة الصحية الألمانية، وسجل العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحر بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ. وأشار المعهد إلى أن 9,600 شخص من أصل 14,000 قضوا هذا العام بسبب موجات الحر، وتوفوا خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من يونيو الماضي، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في ألمانيا، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية في إندونيسيا بقوة 7.7 من 10 درجة إلى 72 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 900 شخص وفقا لأحدث البيانات بالوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث. وأفادت الوكالة بأن الزلزال أسفر عن تضرر 29,000 منزل، ومن بينها 11,699 منزلا تعرضت لأضرار جسيمة، كما تضررت 804 منشآت تعليمية و237 منشأة صحية، إلى جانب 116 مبنى حكومي، فيما لحقت أضرار ب 45 قطاعا من الطرق و16 جسرا. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. نفذ لكم هذه النشرة وعلى الهواء مباشرة سيف بن سالم الجرداني، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وانظر إلى حمارك. اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة

0: متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطا برمة إلى جذع، وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء، حفظ الله تعالى له صحته وحياته ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها، بل ظل على حاله. فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء معتبرا في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما أراد، عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ضل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شابا فتيا قويا قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها، لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين، وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة، وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه. فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين، قالوا بأنه أحيى الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة، ينظر إليها في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أراه الله سبحانه وتعالى كيف يكسو تلك العظام باللحم والدم والعصب، فتكون من ذلك كله حمار. ثم جاء ملك بعد ذلك ونفخ في منخريه فإذا هو قائم ينهق كما هي عادة الحمر. والله تبارك وتعالى هو العليم بذلك كله، لأننا لم نجد سندا لما ذكروه من الدليل، وإنما نؤمن بما قصه علينا القرآن الكريم من أن الله تبارك وتعالى أراه إحياء تلك العظام البالية. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئ ننشزها بالزاي، وهذه هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وقرئ ننشرها بالراء، وهذه هي قراءة الباقين. فأما ننشزها فهي مأخوذة من النشز وهو الارتفاع، أي انظر إلى العظام كيف نرفعها إلى مواضعها من بدن ذلك الحمار، بحيث جاء كل عظم من هذه العظام فحل محله وعاد إلى حالته التي كان عليها. وكلمة نشز كما قلنا تدل على الارتفاع، وقيل للمرأة التي تأنف من طاعة زوجها ناشز لأنها مستعلية على طاعته. وكذلك من ذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، أي وإذا قيل لكم ارتفعوا بأن توسعوا للآخرين فارتفعوا. وذهب ابن عطية إلى أن الارتفاع الذي يدل عليه هذه اللفظة إنما هو ارتفاع يأتي بطريقة فيها شيء من التمهل، وليس هو ارتفاعا سريعا. ولذلك يقال نشز الناب إذا ظهر، لأن نشوز الناب إنما يأتي شيئا فشيئا ولا يكون دفعة واحدة. وكذلك ما كان من هذا النحو إنما يحمل على ذلك، فقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لكم انشزوا، يعني بذلك التمدد في الأماكن التي يجلسون فيها حتى يوسعوا لغيرهم، ولا يكون ذلك بالارتفاع دفعة واحدة. فمن ارتفع إلى غرفة أو ارتفع إلى أي شيء آخر من هذا القبيل لا يقال له إنه نشز، فلا يسمى ذلك نشوزا، وإنما يقال له انتقال. هذا هو رأي ابن عطية. وأما قراءة ننشرها فهي بمعنى نحييها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي ثم إذا شاء أحياه. من ذلك أيضا قوله عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي هم يحيون. فننشرها بمعنى نحييها. يقال أنشر الله سبحانه وتعالى الجسم فنشر، أي أحياه فحي، بعث فيه الحياة فسرت إليه هذه الحياة. وحكى أبان عن عاصم أنه قرأ ننشرها، وقد حمل جماعة من المفسرين هذه القراءة على أن نشر يأتي لازما ومتعديا كرجع، يقال رجع فلان إلى مكانه ورجعت فلانا إلى مكانه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. وكذلك قوله عز وجل: يرجع بعضهم إلى بعض القوم. وقوله: فارجع البصر كرتين. ولربما ظن كثير من الناس أن رجع المجرد رجع الثلاثي المجرد لا يأتي إلا لازما، وليس الأمر كذلك، بل اللغة الفصيحة وهي لغة أهل الحجاز واللغة التي نزل بها القرآن الكريم أن رجع يكون لازما ومتعديا. فالله تبارك وتعالى هكذا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقوله: فإن رجعك الله، ولم يقل فإن أرجعك الله، وقال يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولم يقل يرجع بعضهم إلى بعض القول، وقال فارجع البصر كرتين، ولم يقل فأرجع البصر كرتين. ولكن مع ذلك أصبحت الآن هذه اللغة التي هي أفصح من غيرها مهجورة، وقد أخذ الناس باللغة الأخرى، وهي ليست بخطأ لأنها عربية، هي لغة بني تميم، يقولون أرجع يرجع، إلا أن لغة القرآن أفصح فينبغي التعويل عليها. وقال هؤلاء أيضا بأن نشر يأتي بمعنى أنشر، يكون لازما ويكون متعديا، فعندما يكون لازما يقال نشر الميت بمعنى قام، كما جاء في بعض الأشعار: حتى يقول الناس مما رأوا عجبا من الميت الناشر، أي من الميت الذي عادت إليه الحياة. ويأتي متعديا فيكون بمعنى أنشر، بمعنى أعاد الحياة. ومثل هذا كثير من الأفعال يكون تعديها بنفس الصيغة التي يكون منها الفعل اللازم. وقرئ أيضا ننشزها، وهذه القراءة تدل على أن نشز قد يأتي بمعنى أنشز أيضا. فالقراءات إذن فيها أربع، ولكن القراءات المشهورة هي قراءتان: قراءة ننشرها وقراءة ننشزها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف نجعلها تحيا ثم نكسوها اللحم. فبناء على قراءة ننشرها أي نحييها، فثم هنا ليست للمهلة الزمنية وإنما هي للمهلة الرتبية. في هذا شد الانتباه، لأن الذي يبصر ذلك ينتقل فكره من جانب إلى جانب، أو من مساحة إلى مساحة بعيدة، بحيث ينتقل هذا الفكر انتقال من يأخذ وقتا في سيره في هذا الانتقال من مكان إلى مكان. وهذا هو مما هو معهود في القرآن الكريم وفي كلام العرب، أن تأتي ثم للمهلة الرتبية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن إيتاء موسى الكتاب كان سابقا على هذه التوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة. هذا وجملة ولنجعلك آية للناس، هذه الجملة جاءت مقترنة بالواو إما من أجل دلالتها على معطوف عليه سابق يدل عليه المقام، أي فعلنا ذلك لتتبين لك آية إحيائنا الموتى ولنجعلك آية للناس، أو أن الجار والمجرور هنا متعلقان بمتأخر، أي ولنجعلك آية للناس أريناك ما أريناك، أو ولنجعلك آية للناس فعلنا بك ما فعلنا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي ثم نجعل اللحم بمثابة الكسوة التي تغطيها. والأصل في الكسوة أنها الثياب التي تواري البدن، وقد استعار هذا اللفظ لما يدل على التغطية، سواء كانت هذه التغطية حسية أم كانت معنوية. فمن التغطية الحسية ما في هذه الآية الكريمة، وما في قوله تعالى ثم كسونا العظام لحما. وأما التغطية المعنوية فمنها قول الشاعر: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذا ستر معنوي، أي جعل الله تبارك وتعالى لي الإسلام سربالا أستتر به. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين لهذا الذي مر على قرية وهي خاوية ما تبين له من هذه الآيات العظيمة قال ذلك، وقراءة الجمهور: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم بصيغة المضارعة. وقرأ حمزة والكسائي: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول إنه ليس بخير من إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله لإبراهيم: اعلم أن الله عزيز حكيم. فكان ابن عباس كما روي عنه يقرأ كذلك، أي يقرأ بصيغة الأمر: يعلم أن الله على كل شيء قدير. وحمل الطبري هذا الجزء من الآية، أي هذه الجملة، على أن الرجل تبين له بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الذي أراه من آياته العظيمة هنا سعة قدرته عز وجل، فأيقن فيما كان شاكا فيه من قدرة الله على إحياء الموتى. وتعقبه ابن عطية بأنه التزم أمرا لم تدل عليه الآية، فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد، ليست فيها دلالة على أن الرجل كان شاكا في قدرة الله تبارك وتعالى. وأنه أي الطبري أخذ بالرأي الضعيف في هذه المسألة، وهو قول من قال بأن الرجل كان على غير الإسلام، والصحيح خلاف ذلك. وقال ابن عطية بأن هذا إنما هو جار مجرى، ما يصدر من الإنسان المؤمن عندما يرى آية من آيات الله التي تدل على عظمته وتدل على وحدانيته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله. ولا يعني ذلك أنه كان من قبل في شك من كونه سبحانه وتعالى إلها واحدا، ولكن ذلك تأكيد لما رسخ في نفسه وقر فيها من إيمانه بوحدانية الله تبارك وتعالى. وحمل بعض المفسرين معنى قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير على أنه علم المعاينة في ذلك الوقت أن الله على كل شيء قدير، فقد كان من قبل يعلم ذلك علم إخبار بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى أنبيائه. ولكن عندما رأى هذه الآيات التي تدله دلالة واضحة على ذلك، قال ما معناه؟ ما كنت أعلمه من قبل بالخبر علمته الآن بالمعاينة، فقد علمت أن الله على كل شيء قدير. وعلى هذه القراءة فقائل ذلك هو نفسه هذا الذي مر على قرية. أما على القراءة الأخرى وهي قراءة علم أن الله على كل شيء قدير، فإن الذي خاطبه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الخطاب إنما هو كان من ملك من ملائكة الله. وجوز بعض المفسرين أن يكون الرجل صديقا وأن يكون ألهمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، فأيقن من نفسه أن الله عز وجل يخاطبه عندما يريه هذه الآيات الكبرى أن الله على كل شيء قدير. وهذا مبني على أنه لم يكن نبيا يوحى إليه، على أن طائفة من أهل العلم كما قلنا قالوا بأنه كان نبيا وأنه كان يوحى إليه. وجوز أيضا أن يكون خاطب نفسه بنفسه بهذا الخطاب، فلما تبين له قال، أي قال هو بنفسه، اعلم أن الله على كل شيء قدير، كأنما جرد من نفسه شخصا يخاطبه. ومثل هذا مألوف في كلام العرب، كما يقول الأعشى ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. فقد جرد من نفسه شخصا يخاطبه هذا الخطاب، مع أنه لم يكن هنالك أحد يوجه إليه هو هذا الخطاب غير نفسه. فخرج بعض أهل التفسير هذا الخطاب بناء على هذه القراءة على مثل هذا الأسلوب الذي هو معهود عند كلام العرب، قال علم إن الله على كل شيء قدير. وقد تساءل بعضهم لماذا لم يكن ذلك بناء على هذه القراءة معطوفا على ما قبله من خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، لماذا لم يقل له واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأجيب بأن هذه كانت هي نتيجة هذا الكشاف الذي انكشف له، فخاطبه الله عز وجل إثر هذه النتيجة بقوله اعلم أن الله على كل شيء قدير. ونقف الآن عند هذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 259 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.

ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان للناس معالم الحق المبين، وجعل لهم رسلاً مبشرين ومنذرين، فأرسل منهم محمداً رحمةً للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ولد النور بمولده، وبعثت الإنسانية من ضياعها بمبعثه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، لقد خص الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأكمل الشمائل وأزكى الخصال، فجمع له من كريم الأخلاق وعظيم الحلم وسعة الرحمة وصدق اللهجة ووفاء العهد ولين الجانب وحسن المعاملة ما جعله القدوة الكاملة للبشرية، حتى أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت هذه الشمائل واقعًا يراه الناس في كل أحواله، وتترجمها مواقفه مع القريب والبعيد. فتأملوا معي هذا المشهد: يأتي أعرابي فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ويغلظ له في القول، فلا يقابله النبي إلا بابتسامة وحلم، ثم يأمر له بعطاء. وتأملوا مشهدًا آخر: يقف رجلٌ بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتأخذه الهيبة حتى ترتعد فرائصه، فيطمئنه بقوله: هون عليك. فإذا اجتمعت العظمة بالتواضع، والقوة بالحلم، والهيبة بالرحمة، والجلال بالجمال، فذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جميل الشمائل، كريم الطباع، عظيم السريرة، نقي السيرة. أيها المؤمنون، مع ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق وعظيم السجايا، ومع ما بلغه من منتهى الكمال الإنساني، فإن العظمة تتجلى أكثر تألقًا في الرسالة التي حملها، وفي الشريعة التي دعا إليها، كما تلوح واضحةً في الأثر الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في البشرية. لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم يرزأ تحت وطأة الظلم والضلال، في عالم ضلت فيه البشرية عن الحق والهداية، فصارت تائهة في الضلالات، متخبطة في الأوهام والخرافات، في عالم يعدو فيه القوي على الضعيف، والأخ على أخيه، تهدر فيه حقوق المرأة، وتقطع فيه أواصر القرابة، وتضعف فيه معاني التكافل والرحمة والعدالة الاجتماعية. فبعث رسول الله منقذًا للبشرية، مقيمًا للعدل، وناشرًا جلباب الرحمة. يقول عنه ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين.
فهو رحمةٌ إلهيةٌ ومنَّةٌ ربانية. لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين. يا أتباع رسول الله، لقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لكنه ما زال حيًّا بينكم بسنته، وارتقت روحه إلى بارئها، لكن روح دعوته ما زالت فيكم، تصدح في مساجدكم، ويفوح عبيرها في مجالسكم، تنقلونها عبر الأجيال، وتبلغونها للعالمين. إننا أيها الأحبة بتمسكنا بسنة نبينا لنجسد حقيقة حبنا له وإيماننا به، وبتبليغنا هدايته نسير على نهجه وسبيله الذي ارتضاه لنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاتقوا الله عباد الله، ولتدركوا أن أعظم ما تترجم به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم سبيله والاعتصام بهديه، فإن الله سبحانه جعل اتباع نبيه برهان محبته، فقال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاسألوا الله الثبات على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته وحسن الاقتداء به، وأن يجعلكم من أهل محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الشاكر لإحسانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. فلتعلموا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياةٌ تترجمها الأعمال، ويصدِّقها الاتباع، وتظهر آثارها في الأخلاق والسلوك. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سار على هديه، واستضاء بسنته، وتخلق بأخلاقه، فكان رحيمًا بالخلق، صادقًا في قوله، أمينًا في معاملته، حليمًا عند الغضب، عفوًا عند المقدرة، متواضعًا للناس، محسنًا إليهم. فالسنة النبوية أخبارٌ صادقةٌ تُروى، وهدايةٌ حيَّةٌ تُتَّبع، ومنهجٌ يُقيمُ القلب، ويُهذِّبُ النفس، ويُصلِحُ الأسرة، ويبني المجتمع. ففيها هديٌ للزوج إلى حُسن العشرة، وللأب إلى الرحمة بأبنائه، وللابن إلى برِّ والديه، وللجار إلى أداء حق جاره، وللتاجر إلى الصدق والأمانة، وللغني إلى الإحسان والمواساة، وللقوي إلى الرفق بالضعيف. وهي بذلك طوق نجاةٍ للفرد والمجتمع من غوائل الظلم، وآفات الفرقة، وأسباب الشقاق. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. فبذلك تصدق المحبة، ويعظم الاقتداء، وتبقى السنة حيةً في البيوت والمعاملات والمجالس، تهدي الحائر، وتجمع الكلمة، وتبني الإنسان، وتحقق وعد الله لعباده. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا سنة نبيكم في أنفسكم وأهليكم، وامتثلوا هديه في بيوتكم ومعاملاتكم وملتقاكم، وكونوا دعاةً إلى سنته بأخلاقكم وأعمالكم، حتى يرى الناس فيكم أثر نبيكم، ويجدوا في معاملتكم نور رسالته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمدٍ الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد، كما صلَّيت وسلَّمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعِزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسِر شوكة الظالمين، واكتُب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: غاب.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه. لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقض والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقضي حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إن

0: في أكلوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا

مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنتمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض

0: تهد لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين.

0: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

0: أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.

وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم

0: نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

0: نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل

إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم.

0: والفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج

إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى

إنك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته.

0: ضحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون.

0: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر

الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم

كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا

0: أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لها البكور والسواك يندب، تنبه تغسل تطيب، تجمل بأحسن اللباس، وكرها اقتحام رؤوس الناس.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول آداب الجمعة، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: أردتم أن للجمعة آدابا ينبغي للمسلم معرفتها والالتزام بها رجاء ثوابها واحتسابا لفضلها. لها البكور والسواك يندب، تنظف تغسل تطيب تجمل بأحسن اللباس، وكرها اقتحام رؤوس الناس. كان الحديث في الحلقة الماضية أو التجمل باللباس، التجمل بأحسن اللباس، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وأعطيناكم فوائد تعلق باللباس، أعطيناكم فوائد تعلق باللباس. كم فائدة؟
3: تسع فوائد.
0: طيب، تصحح الفوائد ثم نقرأ عند كل فائدة وقفات خفيفة حتى تتصور المعنى. زين، تفضل. تقال الفائدة الأولى.
3: نعم شيخ. والثوب مقلوبا فلا يصلى به، وقولان إذا ما صلى، وعدم الفساد في هذا أصح، ولم يكن في نقضها وجه وضح، من غاية المرام لأبي مالك. وقال لي من بقميص صلى مقلوبة والوقت عنه ولا، فلا أرى نقضا عليه لزما، وهو صواب وبه قد حكما، من دلالة الحيران.
4: نعم شيخ. وفسدت صلاته بجره إزاره في سهوه وكبره.
0: إيش؟
4: إزاره في سهوه وكبره.
0: ما سهو؟ زه بالزاي، سهوه وكبره.
4: نعم. إزاره في زهوه وكبره. وفسدت صلاته بجره إزاره في زهوه وكبره. وجاز للمرأة أن تجر إزارها وتكتنبه طرا. وجاز للمرأة أن تجر إزارها وتكتنبه طرا.
0: طرا، ما شاء الله ما شاء الله.
3: نعم.
0: لو يسمك الشيخ المالكي تبعا ما تبي.
3: نعم شيخ.
0: وتكتنبه أكبر رحلي.
2: كبرى.
0: كبرى. ولتجتنبه كبرى. هات.
4: وجاز للمرأة أن تجر إزارها ولتجتنبه كبرى.
0: كبرى. نعم. طيب. من بعده.
2: نعم.
0: فضل الثالثة.
2: نعم. وتكره الصلاة بالذي يشف وبالذي يكون للجسم يصف. وقال بعض إن ذاك يفسد صلاته وهو الذي يعتمد. وقيل لا تفسد بالذي يصف، وإنما تفسد بالذي يشف. فالأول الذي يرى منه الجسد بعينه لخلل وهو أشد. وما يريك صفة الألوان من حمرة ونحوها فالثاني.
0: الثاني أحسن شكرا. لمن؟ من أي كتاب هذه الفائدة؟
2: من غاية المرام.
0: نعم. نعم؟
2: من غاية المرام.
0: لمن؟
2: لأبي مالك.
0: لأبي مالك، أحسن شكرا. نعم.
2: نعم
0: شيخ. تفضل.
2: فائدة الرابعة.
0: نعم.
2: بسلاسل الذهب.
0: نعم.
2: ولا تصح بالحرير والذهب صلاتنا إلا لربات الحجب.
0: حجب. نعم. تفضل.
3: نعم شيخ.
0: خامسة.
3: نعم.
0: تفضل.
3: وقد أتى النهي بنص الخبر أن يلبس الرجال للمعصفر، فكيف بالمزعفر المذكور؟ إني أرى هذا من المحجور.
0: نعم. فضل. بعده. سلسة مياة السلسة.
3: نعم
0: طبعا.
3: وهكذا ثوب به يصور تمثال ذي روح فذاك يحجر، وإن يكن نحو يد ورجل فلا أرى بأسا على المصلي، والرأس فيه معدن الروح يرى فامنعه إن كان هناك صورا، وجائز غير ذوي الأرواح كصورة الأشجار والنواحي وصورة الرمال والجبال وكل ما كان بهذا الحال.
2: نعم فائدة السابعة. وكل ما جاز من الحلي ففي الصلاة ليس بالمنهي، وكل ما يمنع لبسه منع وكل ما يمنع لبسه منع به الصلاة فاسمعن وامتنع، فالذهب الممنوع للرجال لا يمنع من ربة الحجال، وجائز بالفضة البيضاء في حلية الرجال والنساء، وللرجال كله محظور عسجده القليل والكثير.
5: نعم شكرا. فائدة الثامنة
2: ولا يصلى بالنحاس والشبه وهو من المكروه فلتجتنبه، كذلك الحليل في الآثار لأنه حلة أهل النار.
0: نعم.
5: عليك يا أخي بالعمامة فإنها زيادة في القامة، وإنها عز الرجال من ترك لعزه فمسلك الذل سلك، وقد روي بأنها للعربي تاجن على الرأس فلا تستعجبي، لا شك فيها إنها وقار وهي له يوم الجزاء أنوار.
0: أحسن شكرا بارك الله فيكم. نعم فوائد أخيرة من الخمس الأخيرة لمن؟
3: الإمام السالمي. نعم.
0: جوهر النظام. طيب الفائدة الأولى، الثوب مقلوبا فلا يصلى به وقولان إذا ما صلى، وعدم الفساد في هذا أصح ولم يكن في نقبها وجه وضح. هذا لك الحال واضحة مسألة. هنا مسألتان، هنا هل تصلي بالثوب مقلوبا؟ الجواب لا ينبغي أن تصلي بثوب مقلوب. وما المقلوب؟ تدخل العقل بالشين، ما كيف يقول؟
3: نعم
0: العقل بالشين. زين لأن لك الحال هيئتكما ليست بحسنة، أليس كذلك؟ ما كذلك؟
2: بلى.
0: وجب اللباس في الصلاة في قولنا بأحسن الهيئات، هل هذه الهيئة حسنة؟
3: لا،
0: من غير لائقة من الرجل يلبس ثوب مقلوب يعني. ما كذلك؟
2: نعم.
0: فليصلي به ولا ما يصلي به، وخاصة الصلاة للناس على أحسن حال. يا بني آدم
3: خذوا زينتكم عند كل مسجد،
0: ما كذلك؟ زين بقي لأنه صلى بالثوب المقلوب، بالثوب المقلوب فما حكم صلاته؟ قيل بفسادها، لكن أكثر عالم الفساد لأنك الحال المقصود ستر العورة وإن كان هاي غير حسنة. زين الشيخ مو يقول وعالم الفساد في هذا أصح، واستبعد القول بالنقل، ايش قال؟ ولم يكن في نقلها
3: وجه واضح
0: فيها، ولم يكن في نقلها وجه واضح. نعم. والثوب مقلوبا فلا يصلى به وقولان اذا ما صلى. طيب كيف تعرف مقلوبا؟
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: حال.
0: طيب وقولان اذا ما صلى، كيف تعرف قولان؟
2: نعم شيخ.
0: نعم
2: مبتدا
0: هي خبره
2: الجمله الشرطيه اذا ما صلى،
0: وقولان من مجيب وفي فساد صلاته به قولان، خبر محذوف. قولان اذا ما صلى. زين وعدم الفساد في هذا اصح. زين ولم يكن في نقضها وجه
3: واضح.
0: كيف يتعرض وجه؟
2: نعم شيخ.
3: اسم يكن.
0: وجملة وضح
3: خبرها.
2: خبر.
0: نعم
3: في محل نصب خبر،
2: في محل رفع صفة،
0: ولم يكن في نقضها
6: وجه وضح.
0: وضح
6: في محل
0: وضع الوضح.
6: نعم شيخ.
0: نعم جملة جملة.
6: نعم شيخ.
0: نعم
6: في محل رفع خبر. في محل رفع صفة.
0: صفة حريف.
6: لي وجه.
0: وجه. أحسن شكرا بارك الله فيك. طيب يد من غير المرام. ما كذاك؟ نعم. الشيخ الصائغ ذكر مثل هذه. أيوة ذكر بيتين. حيث قال وقال لي من بقميص صلى مقلوبة والوقت عنه ولا فلا أرى نقبا عليه لزما وهو صواب وبه الحكيمة. طيب فإلى الثانية قال فضل المنجي
2: مثل صلاته بدره إزاره في زهوه وكبره وجاز للمرأة أن تجر إزارها وتقترب كبرا
0: تقترب كبرا. نعم هذا أنا جر الثوب فكان إزار أو قميص أو بشت في الصلاة وفي غيرها منهي عنه أليس كذلك؟
2: بلى.
0: طيب لو صلى وهو جار ثوبه أسفل الكعبين هي يكون إسبال أسفل الكعبين ما كذا؟ إذا المؤمن لا أنصافي
2: ساقين
0: ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار في النار. وعرفت بحديث حديث مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسفل إزاره في صلاته خيلاء خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام بل ليس من الله ليس عند الله في شيء ما كذلك؟ ولا يعبأ الله به ولا بصلاته. طيب. هذا بالنسبة إذا كان رجل قال وفسدت صلاته وفسدت صلاته بجره إزاره في زهوه
2: وكبره.
0: نعم إيش منصوب إزاره؟
6: نعم شيخ مفعول به للمصدر
0: المصدر
6: جر
0: وفسدت صلاته بجره إزاره. طيب وجاز للمرأة أن تجر إزارها ولتجتنبه كبرا ولتجتنبه كبرا المرأة لا بس أن تجر إزارها تجر ذيلها تجر ثوبها حتى تغطي قدميها ويدل على هذا حديث أم سلمة لما سمعت حديث الإزار مش قالت
3: المرأة
0: يا رسول الله قالت تلقيه سبرا قال إذا ينكشف عنها قال فذرعا لا تزيد عليه يباح لها لكن الحال يشرع لها أن تجره شبر ويجوز لها أن تزيد إيش إلى ذراع تزيد ذراع لكن الأصل مشروع الشبر ويجوز أن تزيد إلى ذراع عم تزيدك عن ذراع ما كذاك قال إذا ينكشف عنها قال فذرعا لا تزيد عليه ما كذاك زين قال وجاز للمرأة أن تجر إزارها ولتجتنبه كبرا إيش بتعرف كبرا
6: مفعول لأجله
0: نعم مفعول لأجله
4: نعم حال
0: نعم
6: مفعول لأجله
0: ولتجتنبه كبرا تجتنبه كبرا يعني تجتنب الكبر هنا كبر بدل
6: نعم.
0: بدل اشتمال بدل كل من كل ولتجتنبه كبرا تجتنب الكبر ما كذاك؟
6: نعم
0: طيب ايش الخلاصة؟ أن الرجل ليس له أن يجر ثوبه إزارا أو قميصا أو بشتا أو نحو ذلك بالثياب ما كذاك؟ وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المرأة فلها أن تجر ثوبها شبرا ويجوز أن تزيد إلى ذراع ولا تزيد على ذراع ما كذلك؟ والإسبال يعتبر إذا كان أسفل كعبين أليس كذلك؟
6: بلى
0: تبه إنزين الفائدة
6: ثالثة
0: نعم بيأتي بها
5: نعم شيخ وتكره الصلاة بالذي يشف وبالذي يكون للجسم يصف وقال بعض إن ذاك يفسد صلاته وهو الذي يعتمد. وقيل لا تفسد بالذي يصف وإنما تفسد بالذي يشف. فالأول الذي يرى منه الجسد بعينه لخلل وهو أشد، وما يريك صفة الألوان من حمرة ونحوها فالثاني من غاية
0: وتكره الصلاة بالذي يشف وبالذي يكون الجسم يصف. إذن وقال بعض إن ذاك يفسد صلاته وهو لا يعتمد. وقيل لا تفسد بالذي يصف وإنما تفسد بالذي يشف. فالأول الذي يرى من الجسد بعينه لخلل وهو أشد، وما يريك صفة الألوان من حمرة ونحوها
3: الثاني.
0: إن ورد النهي عن إيش؟ عن الثوب الذي يصف وعن الثوب الذي يشف. أي مسألة أخرى ورد النهي عن إيش؟ عن لبس الثوب الذي يصف، يصف إيش؟ يصف العورة. وعن الثوب الذي يشف، عن العورة. قبل كل شيء ما هو الثوب الذي يصف وما هو الثوب الذي يشف، ما الفرق بينهما؟ فالنوم ذكر الفرق بين الثوبين. قال فالأول يعني الذي يشف، فالأول الذي منه فالذي فالأول الذي يرى منه الجسد، منه يرى الجسد بعينه خلل، فيه خلل يرى من ذلك خلل الجسد، ترى العورة، ما كذاك؟ زين. والذي يصف يعني ما في خلل الذي يصف، لكن ثوب سخيف يعني ملتصق بالعورة، يمثل العورة، يمثل حجم العورة صغرها وكبرها، يمثل ألوان الحمرة والصفرة إلى غير ذلك. وما يريك صفة الألوان من حمرة ونحوها فالثاني من هذا القبيل المطلون هنا. إذا كان ملتصق بالجسم ممثل كما تشاهدون هنا، وحيث يعني مطلون لازق بالجسد يمثل عورة ولا يمثل عورة؟ نعم
3: يمثل
0: عورة. هذا الذي يشف فيه خلل، فيه خلل من جهة النسج ترى العورة من ذلك الخلل، ثلث طول صغار. أما الذي يصف هو لك الحال ما شيء فيه خلل، لكن ثوب صخيف يلتصق بالعورة يمثل العورة. أيهما أشد؟ أشد الأول وهو الذي
3: يشف
0: هذا أشد. قال فالأول الذي يرى منه الجسد بعيني لخلل وهو أشد منه من الذي يصف. وما يريك صفة الألوان من حمرة ونحوها فالثاني. طيب على كل حال لا ينبغي المسلم أن يلبس الثوب الذي يشف ولا الثوب الذي يصف، أليس كذلك؟ طيب إيش بقي؟ بقي إذا صلى، إذا صلى بأحد الثوبين، صلى بالثوب الذي يشف أو بالثوب الذي يصف، فما حكم صلاته؟ الناظم ذكر كم قول؟ ثلاثة أقوال. كم ذكر الناظم هنا؟
3: ثلاثة
0: أقوال. مو القول الأول؟ كراهية.
6: كراهية.
0: وتكره الصلاة بالذي يشف وبالذي يكون الجسم يصف، هذا قول واحد. مو القول الثاني؟
3: فساد.
0: وقال بعض إن ذاك يفسد صلاته وهو الذي يعتمد. إنهم يعتمد أي الأقوال الثلاثة؟
3: الثاني.
0: القول الثاني وهو إيش؟ الفساد. والقول الثالث؟
3: تفصيل.
0: تفسد بالذي يشد لأنه أشد، ما كذلك؟ وعدم الفساد بإيش؟ بالذي يصف. قال الإمام نور الدين رحمه الله عليه وإني لأميل إذا لقب الصلاة بهما معا وإن كان الشفاف أشد. وإني لأميل إلى نقب الصلاة بهما معا وإن كان الشفاف أشد. بمعنى معا صلى بالثوب الذي يصف أو بالثوب الذي يشف، صلاة غير صحيحة. وإني لأميل إلى نقب الصلاة بهما معا وإن كان الشفاف أشد. معكم يعني عدة مسائل. المسألة الأولى، ما هو الثوب؟

0: بعده خبيص أو ثوب زال المحذور، أليس كذلك؟ فلا بأس. زين، هنا مسألة أخرى بعد، يقول إذا لم يجد إلا ثوبا وصافا وثوبا شفافا كيف يفعل؟ قال يضمهما معا، يصلي بهما معا. وإذا لم يمكنه يصلي بالوصاف ولا بالشفاف؟
1: الوصاف،
0: لأنه أخف ولك أشد ولك أشد. ممكن تأتي الدليل يعني في نهي عن الثوب، عن الثياب التي تشف والثوب التي تصف.
2: نعم شيخ.
0: نعم، إيش قال جرير؟
2: عن جرير قال إن الرجل لا يكتسي وهو عار، يعني الثياب الرقاق.
0: حديث آخر.
2: نعم
0: شيخ. عمر. نعم.
2: عن أبي يزيد المزني قال كان عمر ينهى النساء عن لبس القباطي، فقالوا إنه لا يشف، فقال إلا يشف فإنه يصف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
0: أحسنت. طيب الشيخ سالم فضل عليه يميل إلى أي الأقوال؟ أقوال ثلاثة.
3: قول الثاني.
0: إلى النقل. ما كذاك؟
2: نعم.
0: زين. طيب، على كل حال الوقت الآن انتهى، وبقية الدرس إن شاء الله بقية الفوائد نقف عندها في الحلقة الآتية. زين، سمعتم؟
1: إن شاء الله.
0: إذا ما صدر هذا اليوم يولع
3: فإن غدا
0: لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
3: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
3: آمين.
0: من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
3: آمين.
0: واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا.
3: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا.
3: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
3: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
3: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
3: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الفتاح العليم الذي جعل السعي في الأرض عبادة وعمارة الحياة يقينا يترجم في الميادين. حياكم الله في مرفئنا اليوم، مرفئ الإنجاز والعطاء، حيث نسترد بهاء حركتنا الإنسانية في عالم كادت المادية تسلب منه روح التعبد في العمل. في هذا العصر الذي افترقت فيه النظرات، فبات العمل عند البعض عبئا ثقيلا أو غاية مادية صرفة لتحصيل العيش، يقف المرء مشاهدا هدر الطاقات في السعي العبثي الذي يخلو من الغاية الشريفة. نرى الملايين يسعون في مناكبها بأجسار أنهكها الركض وأرواح يمسها الجفاف، كأنهم آلات في مصنع كبير. نسوا أن خطواتهم على هذه الأرض قد جعلت في أصلها استجابة لأمر إلهي، وأن المهنة التي يزاولونها هي ثغر من ثغور العبادة والتمكين. إن فقه الإنجاز أيها المستمع الكريم ليس شغفا باهتا بالأرقام ولا لهثا جاهدا وراء المكاسب الخاطفة، بل هو شعور روحي عميق يحول

0: يحول طاقة الإيمان المكنونة في الصدر إلى ساعد يبني وفكر يبدع ويد تتقن، حينما يترسخ في وجدان المرء أن الله لا ينظر إلى الأماني المجردة بل إلى صدق الأفعال، تغدو كل ساعة كدح صلاة ممدودة، ويصبح عرق الجبين كفارة للذنوب ورفعا للدرجات. تأمل معي كيف نادانا القرآن الكريم بنداء التحرك والإنتاج، جاعلا هذه الحركة في مراء الإله وشهادة الخلق، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنها الآية التي تقيم على الروح المسؤولية، فتسلب منها مبرر الخمول، وتعيد صياغة العمل ببعد جلالي شامخ. فأنت لا تعمل لترضي بشرا أو لتستجدي قوتا فحسب، بل تعمل وأنت مستشعر أن الله العليم الخبير يرقب أداءك ويكتب أثرك. ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى القول الذي يرسي المعيار العالي لكل إنتاج، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين محبة الله وبين الإتقان، فالمؤمن لا يقنع بالأداء المهزول أو المنتج المغشوش، لأن دافعه للجودة ليس شروط العقد أو رقابة المخلوق، بل هو شوقه للين محبة الخالق. ويتجلى هذا الحث على طهارة الكسب وصدق المعاملة في الأسواق والمهن، إذ إن استقامة الدين لا تكمل إلا إذا حول المسلم صناعته أو تجارته إلى باب من أبواب النصيحة والإحسان لعباد الله. إن التقاعس عن الإنتاج والتسلي بالأمان الزائفة ليس غفلة زمنية فحسب، بل هو جفاف في يقين القلب. فالفؤاد الذي يعمره اليقين ينفث في صاحبه المشاعر ليكون عنصر خير وإعمار. ولهذا كان علماء الأمة يجعلون العمل الشريف قرين التقوى، ويرون في عمارة الأرض من حرث السهول وشق الفلج وإتقان البناء صورة حية للإيمان المتجسد في الواقع. بل كانوا يقضون أوقاتهم بين مدارسة العلم وعرق الكدح، فلم يكن عندهم فاصل بين المحراب والميدان. ويؤكد المفكرون من علماء الأمة أن الأمم لا تبنى بالأماني، وأن الحضارة الإسلامية يوم أن أنارت العالم لم تكن تكتفي بصفاء العقيدة في القلوب، بل صبت ذلك الصفاء زراعة وصناعة وعمارة وعلوما تسير في نفع البشرية. حينما تستشعر أن اللبنة التي تضعها في عملك اليومي هي جزء من صرح الخلافة في الأرض، ستزول عنك الملالة، وستغدو القطرة من عرقك أنصع في ميزان الحق من آلاف الكلمات. فكيف نصنع مرفأ الإنجاز في أيامنا؟ إن الأمر يبدأ من إحياء نية الاستخلاف في كل صباح. حينما تستيقظ لعملك لا تذهب بجسدك مكرها، بل ادخل في ميدانك وأنت تحدث نفسك: أنا هنا لأعمر خلق الله ولأتقن صنيعي عبادة للرحمن. حينها ستكتشف أن الإتقان يسكب في قلبك سكينة لا تقدر بثمن، وتستشعر أن روحك التي تعمل بيقين ترسو في حصن منيع لا تقلقه صراعات المادة. وإليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة: اعتمدوا مبدأ تجويد اللبنة، اختاروا مهمة واحدة صغيرة في يومكم، سواء كانت كتابة تقرير أو زراعة غرسة أو صيانة أمر أو حتى ترتيب المكتب، وأدوها بمنتهى الدقة والإحسان كأنكم تعرضونها على الله. اصنعوا هذا الإتقان في يومكم لتكون حركتكم شاهدة لكم، وتغدو أرواحكم مرافئ شامخة من اليقين. أستودع الله أرواحكم وطهارة سعيكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زاهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الكهف زاد نفسي ومعراج روحي.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك بفضله سعيكم سبحانه، جعل في آيات كتابه وشريف خطابه ما يفيض على الأرواح سكينة ورحمة وطمأنينة. تأتي سورة الكهف المباركة لمتدبرها مأوى روحيا عظيما، يمنح نفسه سكينة ويهبها زادا معنويا لا ينضب معينه ولا يخبو نوره، وهو يواجه زحمة هذه الحياة بتسارع فتنها وتقلب أحوالها. إن هذه السورة المباركة تقدم زادا نفسيا ومعراجا روحيا، إنها دليل إرشادي متكامل لمن أراد بناء الصلابة النفسية وتعزيز اليقين الإيماني. يجدها المتدبر تفتتح توجيهاتها بأعظم معين نفسي إنه القرآن الكريم، مستهلة بالحمد لله. فقد أنزل تعالى هذا الكتاب ووصفه بأنه قيم ولم يجعل له عوجا، توجيه افتتاحي يمنح المؤمن عروة وثقى لتجد النفس إن اضطربت استقامتها وطمأنينتها في رحاب آيات كتاب الله، فيزول الشك ويستقر اليقين وتتضح الرؤية ويتبين الهدف، فلا تتيه وسط ظلمات الفتن. وينتقل السياق بالمتدبر إلى رحاب تحرره من بريق الماديات، مذكرا أن ما جعله الله من زينة على الأرض ما هي إلا بلاء للناس، أيهم أحسن عملا، ليتخلص القلب من كل تعلق مرضي بالدنيا، نائيا عن القلق مجانبا اللهث خلف الفاني. وتتوالى إضاءات منارة الكهف تزكي الروح وتهذبها وتوجه السلوك وترشده، فها هو الأمر الكريم بالصبر وملازمة الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يتجلى توجيها حاميا للنفس من مسالك العزلة والانتكاس، مؤكدا أهمية البيئة المعينة على الثبات. ومما تذكر به السورة الكريمة متدبريها الاعتصام بالمشيئة الإلهية لتتساقط عن كواهل النفوس هموم المستقبل. والقصص الحق في هذه السورة الكريمة تمثل التطبيق العملي لتوجيهاتها، فتأخذ النفس من فتية الكهف الثبات على الحق، ومن نبأ صاحب الجنتين التحصن من الغرور، ومن رحلة موسى والعبد الصالح الإيمان بحكمة الله وعدم الحيدة عن المبادئ، ومن ذي القرنين إخلاصه وقوته نصرة للخير والإصلاح. سورة عظيمة تقدم لمتدبرها دروعا نفسية تحصنه وتحميه. ضياء هداه وهاج، وفي الخيرات منهاج، إلى الرضوان معراج، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يورث النفوس راحة بتوكلها الكامل، لتكون لنا كهفا معنويا نأوي إليه، لنخرج بنفوس مطمئنة وعقول مستضيئة وقلوب تتعلق بالباقيات الصالحات.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

له. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها.

يكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.

الطريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب

0: عظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
4: بسم

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج

مشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل بمعنى صير، وعلى هذا يكون هذا الفعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. آية مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، النهار مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مبصرة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق، وعلى هذا يكون متعديا إلى مفعول به واحد وهو آية النهار، وتكون مبصرة حالا منصوبة، وصاحب الحال هو آية النهار. فعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: مبصرة حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة جعلنا آية النهار مبصرة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. لتبتغوا فضلا من ربكم، هذه اللام هي لام السبب، وهي التي تسمى لام كي، واختلف فيها هل هناك أن مضمرة جوازا بعد اللام انتصب الفعل بها، أو أن هذه اللام وهي لام كي ناصبة بنفسها، كما يؤخذ ذلك من كلام صاحب التقريب في النحو. وعلى الوجهين فاللام حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تبتغ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة. أو نقول تبتغ فعل مضارع منصوب بلام كي، أو منصوب باللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وعلى جعل اللام حرف جر، وأن الفعل منتصب بأن مضمرة بعد اللام، فالجملة تبتغوا فضلا من ربكم صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحرف اللام، والتقدير لابتغاء فضل من ربكم. وعلى هذا يكون اللام إن جعلناه حرف جر متعلقا بالفعل جعلنا، جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين اللام وبين الفعل جعلنا، جعلنا لتبتغوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن اللام متعلق بالفعل جعلنا. فضلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من ربكم جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بكلمة فضلا فهي مصدر، والمصدر من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة فضلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة فضلا، فضلا من ربكم. ويجوز في من أن تكون متعلقة بالفعل تبتغوا، تبتغوا من ربكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل تبتغوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل تبتغوا. ويجوز في الجار والمجرور من ربكم أن يكون صفة لكلمة فضلا، فالجار والمجرور من ربكم وقع بعد نكرة وهي كلمة فضلا، وأشباه الجمل كالجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور من ربكم في محل نصب صفة لكلمة فضلا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ربكم أو يكون من ربكم. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. علة عطفت على علة، فلتعلموا عدد السنين والحساب معطوف على لتبتغوا فضلا من ربكم. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتعلموا، تقدم أن هذه اللام يجوز أن تكون جارة، وعلى هذا يكون الفعل بعدها منتصبا بأن المضمرة جوازا، ويجوز في هذه اللام أن تكون ناصبة بنفسها. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة، وعلى جعل اللام ناصبة يكون منصوبا باللام لا بأن المضمرة. ونقول في الإعراب تعلم فعل مضارع منصوب باللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عدد السنين، عدد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. السنين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق باسم الجميع أو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والحساب، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الحساب اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو معطوف على كلمة عدد لأنه منصوب، فلزم أن يكون معطوفا على منصوب ولا يجوز أن يكون معطوفا على كلمة السنين، لأنه لو كان معطوفا على كلمة السنين لجر وقد وقع منتصبا. والجملة تعلم عدد السنين والحساب إن قدرنا أن بعد اللام جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي أن، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام إن جعلنا اللام حرف جر، والتقدير على جهة التقريب للمعنى ولعلم عدد السنين والحساب. وحرف الجر وهو اللام معطوف بل متعلق بفعل مقدر دل عليه الفعل المذكور، والتقدير وجعلنا ذلك لتعلموا عدد السنين والحساب، فالعطف على نية تكرار العامل. وكل شيء فصلناه تفصيلا جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وجعلنا آية النهار مبصرة، أو على الجملة وجعلنا الليل والنهار آيتين، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كل مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. شيء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فصلناه، فصلنا فعل مضارع بل فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور. والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير نقف عند إعرابه في لقائنا القادم لنبين أن هذه المسألة من مسائل الاشتغال، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة هود عليه السلام ومع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في اللقاءات الماضية مسألة الكرم، إكرام الضيف، وهذا واضح الآن هنا من خلال هذا المشهد، وأيضا سنجد في سورة الذاريات ذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وكذلك في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالمشهد في سورة الذاريات يقدمه بذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وفي سورة الحجر يقول ونبئهم عن ضيف إبراهيم. هذا أيها الإخوة والأخوات أمر مهم، بل هو في غاية الأهمية، قضية الضيف وإكرامه والعناية به والاحتفاء به. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما في الصحيحين وكما عند الترمذي وإن لضيفك عليك حقا، هذا حقه. ولابد أيها الإخوة والأخوات في قضية الضيف، ونحن مجتمع عربي متأصل فينا أمر إكرام الضيف، فلا نجعل إكرام الضيف من باب العادة وإنما من باب العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا الذي يكرم ضيفه وهو يريد السمعة، وهو يريد الفخر، وهو يريد المباهاة، ولا يستحضر مطلقا الجانب الإيماني، أين ثوابه؟ أين أجره؟ أين مكانته عند الله عز وجل؟ بينما نجد ذلك الإنسان الذي يكرم ضيفه وهو مستحضر أنني الآن في موقف، في مقام مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، كيف كان مع ضيفه، كيف أكرمهم، كيف خدمهم بنفسه، كيف شغل أهل بيته في إكرامهم، فيعتني بهذا الجانب. بعض الناس مثلا يكرم ضيفه بما يعني مثلا يقول أنا أكرمهم أتي لهم بذبيحة كاملة مشوية مجهزة مهيئة، شخص آخر قال أنا أريد أن أكرم ضيفي بطريقة أخرى بنظام ما يسمى الآن بالأطباق المفتوحة البوفيه، فيختار الضيف ما يشاء وما يريد، هذه طريقة وهذه طريقة أخرى، ومنهم من يجمع، من يجعل الذبيحة هذه في تلك الموائد المفتوحة فينتقي الضيف ما شاء. جميل. المهم في ذلك حضور الجانب الإيماني. رجل يذكر، رجل فاضل يذكر أن كان لديه ضيوف، فكان يحدث زوجته بالهاتف: ماذا نحتاج لأجل الضيوف؟ قالت له: نحتاج كذا ونحتاج كذا. فكانت مجموعة من الطلبات، فكأنها أكثرت عليه، فقال لها: لا داعي يعني لكل هذه الأمور. فذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالرجل سلم تسليما، قال: ما أن الله تعالى أكرمني وأعطاني، إذا لماذا لا أكرم ضيفي؟ فإذا يكرم ضيفه. وهنا جانب مهم أيها الإخوة والأخوات، أن هؤلاء الضيف ملائكة ما أكلوا، لكنهم كانوا مكرمين، كما قال في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين فيها احتمالان: احتمال أنهم أن إبراهيم فعلا أكرمهم بضيافته، والاحتمال الآخر أنهم مكرمين، أن الله تعالى أكرمهم فهم في ملائكة وهم خلق مكرم عند الله عز وجل. وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونلتقي في حلقة أخرى لنستقي من هذه المشاهد القرآنية الدروس والعبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: بسم الله الفتاح العليم الذي جعل السعي في الأرض عبادة وعمارة الحياة يقينا يترجم في الميادين. حياكم الله في مرفئنا اليوم، مرفئ الإنجاز والعطاء، حيث نسترد بهاء حركتنا الإنسانية في عالم كادت المادية تسلب منه روح التعبد في العمل. في هذا العصر الذي افترقت فيه النظرات، فبات العمل عند البعض عبئا ثقيلا أو غاية مادية صرفة لتحصيل العيش، يقف المرء مشاهدا هدر الطاقات في السعي العبثي الذي يخلو من الغاية الشريفة. نرى الملايين يسعون في مناكبها بأجساد أنهكها الركض وأرواح يمسها الجفاف، كأنهم آلات في مصنع كبير. نسوا أن خطواتهم على هذه الأرض قد جعلت في أصلها استجابة لأمر إلهي، وأن المهنة التي يزاولونها هي ثغر من ثغور العبادة والتمكين. إن فقه الإنجاز أيها المستمع الكريم ليس شغفا باهتا بالأرقام ولا لهثا جاهدا وراء المكاسب الخاطفة، بل هو شعور روحي عميق يحول طاقة الإيمان المكنونة في الصدر إلى ساعد يبني، وفكر يبدع، ويد تتقن، حينما يترسخ في وجدان المرء أن الله لا ينظر إلى الأماني المجردة بل إلى صدق الأفعال. تغدو كل ساعة كدح صلاة ممدودة، ويصبح عرق الجبين كفارة للذنوب ورفعا للدرجات. تأمل معي كيف نادانا القرآن الكريم بنداء التحرك والإنتاج، جاعلا هذه الحركة في مراء الإله وشهادة الخلق، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنها الآية التي تقيم على الروح المسؤولية، فتسلب منها مبرر الخمول وتعيد صياغة العمل ببعد جلالي شامخ. فأنت لا تعمل لترضي بشرا أو لتستجدي قوتا فحسب، بل تعمل وأنت مستشعر أن الله العليم الخبير يرقب أداءك ويكتب أثرك. ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى القول الذي يرسل معيار العالي لكل إنتاج، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تأمل كيف

0: والإحسان لعباد الله. إن التقاعس عن الإنتاج والتسلي بالأمان الزائفة ليس غفلة زمنية فحسب، بل هو جفاف في يقين القلب، فالفؤاد الذي يعمره اليقين ينفث في صاحبه المشاعر ليكون عنصر خير وإعمار. ولهذا كان علماء الأمة يجعلون العمل الشريف قرين التقوى، ويرون في عمارة الأرض من حرث السهول وشق الفلج وإتقان البناء صورة حية للإيمان المتجسد في الواقع، بل كانوا يقضون أوقاتهم بين مدارسة العلم وعرق الكرح، فلم يكن عندهم فاصل بين المحراب والميدان. ويؤكد المفكرون من علماء الأمة أن الأمم لا تبنى بالأماني، وأن الحضارة الإسلامية يوم أن أنارت العالم لم تكن تكتفي بصفاء العقيدة في القلوب، بل صبت ذلك الصفاء زراعة وصناعة وعمارة وعلوما تسير في نفع البشرية. حينما تستشعر أن اللبنة التي تضعها في عملك اليومي هي جزء من صرح الخلافة في الأرض، ستزول عنك الملالة، وستغدو القطرة من عرقك أنصع في ميزان الحق من آلاف الكلمات. فكيف نصنع مرفأ الإنجاز في أيامنا؟ إن الأمر يبدأ من إحياء نية الاستخلاف في كل صباح. حينما تستيقظ لعملك لا تذهب بجسدك مكرها، بل ادخل في ميدانك وأنت تحدث نفسك: أنا هنا لأعمر خلق الله ولأتقن صنيعي عبادة للرحمن. حينها ستكتشف أن الإتقان يسكب في قلبك سكينة لا تقدر بثمن، وتستشعر أن روحك التي تعمل بيقين ترسو في حصن منيع لا تقلقه صراعات المادة. وإليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة: اعتمدوا مبدأ تجويد اللبنة، اختاروا مهمة واحدة صغيرة في يومكم، سواء كانت كتابة تقرير أو زراعة غرسة أو صيانة أمر أو حتى ترتيب المكتب، وأدوها بمنتهى الدقة والإحسان كأنكم تعرضونها على الله. اصنعوا هذا الإتقان في يومكم لتكون حركتكم شاهدة لكم، وتغدو أرواحكم مرافئ شامخة من اليقين. أستودع الله أرواحكم وطهارة سعيكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد اللازم الحرفي بقسميه المثقل والمخفف. والمد اللازم الحرفي المثقل هو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي مدغم فيما بعده وجوبا، ويشترط في هذا الحرف أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف، ثانيها حرف مد، وثالثها ساكن سكونا أصليا مدغم فيما بعده وجوبا. وسمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف، وسمي مثقلا لكون الساكن مدغما فيما بعده، وسمي لازما للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا، أو للزوم مده بمقدار ست حركات عند جميع القراء، وحكمه اللزوم، ومقدار مده يمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات. وتجمع حروف المد اللازم الحرفي الثمانية عبارة كم عسل نقص، أو نقص عسلكم، أو سنقص علمك. ومن أمثلة حروف المد اللازم الحرفي الواردة في القرآن الكريم الكاف، مثل كافها يا عين صاد، ولا ثاني لها. الميم، مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، طاسيم حاميم، ولا سادس لها. فعندما ننطق ألف لام ميم ننطقها كالتالي: ألف بدون مد، لام ست حركات لأنها من حروف سنقص علمك، ثم إدغام مثلين صغير الميم المشددة بمقدار حركتين، وهي ميم لام وميم ميم، ست حركات ميم لأنها من حروف سنقص علمك. أما الصاد، مثل ألف لام ميم صاد، وكافها يا عين صاد، وبداية سورة صاد صاد، ولا رابع لها. وأما العين وردت في بداية سورة مريم: كافها يا عين صاد، ووردت في بداية سورة الشورى. عين سين قاف، ولا ثالث لهما. كاف ها يا عين صاد، في بداية سورة مريم ننطقها كالآتي: كاف، ست حركات لأنها من حروف سنقص علمك. ها، حركتان فقط لأنها من حروف حي طهر، تمد بمقدار حركتين فقط. يا، حركتان لأنها من حروف حي طهر، تمد أيضا بمقدار حركتين. عين، في عين وجهان، تمد أربع حركات عين، أو ست حركات عين لأنها من حروف سنقص علمك. والمد بالإشباع ست حركات هو المقدم والأشهر عند أهل الأداء. السين مثل طاسيم وطاسين وياسين وعين سين قاف، ولا خامس لها. اللام مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، ألف لام را، ولا خامس لها. النون في بداية سورة القلم نون، ولا ثاني لها. القاف في بداية سورة الشورى عين سين قاف، وفي بداية سورة قاف قاف، ولا ثالث لها. أما الحروف المتبقية من فواتح السور فتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وهي خمسة حروف مجموعة في حي طهر، مثل حاء في حاميم، ويا في ياسين، وطا في طاسين، وها في كاف ها يا عين صاد، وراء في ألف لام را. ويسمى مدها مد ألفات حي طهر، يمد حركتين لجميع القراء بلا خلاف. واستثنيت حروف كم عسل نقص لكون المد فيها لازما كما أسلفنا، واستثني حرف الألف لأنه بالرغم من أنه حرف ثلاثي إلا أن أوسطه ليس حرف مد فلا يمد مطلقا. يقول الشيخ الجمزوري: واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المطففين التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ينتبه القارئ للإدغام الكامل بغير غنة في ويل للمطففين، وينتبه لشدة الكاف وهمسها في كلمة اكتالوا، ولغنة النون المشددة في الناس فهي أكمل ما تكون، ولهمس السين ورخاوتها في يستوفون، وللمد الطبيعي في كالوهم ووزنوهم، فلا يسقطه ولا يزيد مقداره عن الحركتين، فلا يقرأ كالوهم ووزنوهم، وينتبه لهمس الخاء والسين في يخسرون مع مراعاة تفخيم الراء المضمومة. وفي قوله جل في علاه، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ينتبه القارئ للمد المنفصل، كلا إن، يمد أربع أو خمس حركات، وينتبه لغنة النون المشددة ولشدة الجيم في كلمة الفجار ولترقيق الراء وصلا. وفي قوله سبحانه، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ينتبه القارئ لفتح الميم في يومئذ فلا يقرأ يومئذ بالكسر، وينتبه لرخاوة الذال في للمكذبين ويكذبون ويكذب. وفي قوله جل في علاه، إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين، ينتبه القارئ لهمس وشدة التاء تتلى، فلا يقرأ تتلى بترك صفاتها هكذا تتلى، وينتبه لترقيق السين ولتفخيم الطاء في أساطير، فلا يقرأ أساطير بتفخيم السين لمجاورتها الطاء أو بترقيق الطاء أساطير. وفي قوله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يراعى في رواية حفص الإتيان بسكتة لطيفة على اللام دون تنفس، كلا بل ران على قلوبهم. وفي قوله جل وعلا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يخطئ من يقرأ يضحكون بقلقلة الضاد يضحكون، والصواب سكونها مع الإتيان بالاستطالة. ومثله في قوله تعالى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وفي قوله سبحانه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة فكهين لفتح الفاء فقط دون مد، فلا يقرأ فاكهين بمد الفاء، وإنما وردت بالمد في سورتي الدخان والطور. المستمعون الكرام، في كل رؤوس الآيات من سورة المطففين ورد المد العارض للسكون بسبب الوقف عليه نهاية الآيات، نحو للمطففين، سجين، الأولين، لمحجوبون. يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست جوازا لكل القراء، ولكن ينتبه القارئ لتسويتها عند القراءة. يقول الإمام ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المطففين، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهر بن زهر الكندي.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله

قوم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من

ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

كما ذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

طابت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم

عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود

تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.

إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أشرنا في الحلقة السابقة إلى أننا ستكون لنا وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 38 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
3: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: إنها أحكام يسيرة نظرا إلى قصر الآية. أولا، قال الله تعالى صبغة الله. صبغة،
3: قلقلة في باء صبغة يا أستاذنا.
2: جميل، صبغة، صبغة الله ومن أحسن.
4: وهنا إظهار يا أستاذنا،
2: حيث أظهرت النون قبل الهمزة وهي من أحرف الحلق. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.
4: وهنا تكررت القلقلة مرة أخرى،
2: إذ الباء طبعا من أحرف القلقلة وتكررت مرتين، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن في هذه الآية ثلاثة أحكام، بل حكمان، قلقلة وإظهار.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: جميل جدا. الآية السابقة وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله، هذه هي الصبغة الحقيقية للإنسان، وهي الإيمان بالله، الإيمان التام الذي آمن به محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المسلمين، فهي متصلة بقوله تعالى قولوا آمنا بالله. ولذلك قال بعض العلماء صبغة صفة لمصدر محذوف، أي إيمانا صبغة من الله، فهي متصلة بقوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخرها.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية؟
2: جميل جدا. صبغة الله، صبغة هذه الكلمة منصوبة، أليس كذلك؟
4: نعم،
3: نعم يا أستاذنا.
2: صبغة مضاف،
3: ولفظ الجلالة الله مضاف إليه للتعظيم.
2: جميل جدا. وكأنكما تتساءلان عن نصب هذه الكلمة صبغة الله.
3: نعم يا أستاذنا.
2: جميل، لك أن تجعل صبغة مصدرا لفعل محذوف، أي صبغنا الله صبغة، فيكون هذا المصدر مؤكدا لنفسه، كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله الذي لا يخلف الله وعده.
3: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
2: في نصب صبغة؟
3: نعم،
2: نعم، يمكن أن تجعله صفة لمصدر محذوف إيمانا لقوله تعالى قولوا آمنا بالله صبغة الله، فيكون صبغة مصدرا وصف به الإيمان الذي عني بقوله تعالى قولوا آمنا بالله. ولك وجه آخر.
4: فما هذا الوجه يا أستاذنا؟
2: أن يكون قوله تعالى صبغة بدلا من قوله تعالى ملة إبراهيم في قوله سبحانه بل ملة إبراهيم حنيفا.
4: ألذلك أسند إلى لفظ الجلالة؟
2: أضيف إلى لفظ الجلالة، نعم، لأن الملة ملة إبراهيم هي دين الله القويم، وهذه الشريعة الإسلامية كأنها تفصيل لما أجمل هناك في تلك الملة، فهي الإسلام، وهذه الشريعة شريعة الإسلام أو دين الإسلام. إذن في هذه الكلمة صبغة أوجه، بدل من ملة أو صفة لمصدر محذوف، أو هي مصدر محذوف العامل، أي صبغنا الله صبغته.
3: ومن أحسن من الله صبغة يا أستاذنا، ما إعرابها؟
2: ومن نقول عن الواو
4: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
2: من استفهامية، من أحسن تكون من مبتدأ مبنيا على السكون في موضع رفع، ثم بعد ذلك أحسن خبر من، ومن أحسن من الله، من الله
3: جار ومجرور
2: متعلق بأحسن صبغة،
3: تمييز يا أستاذنا منصوب بالفتحة
2: بعد اسم التفضيل، وهو تمييز محول عن مبتدأ، أي صبغة الله أحسن صبغة، فهنا صبغة تمييز محول عن مبتدأ. ونحن له عابدون،
3: الواو واو الحال يا أستاذنا،
2: نحن
4: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ
2: مبني على الضم، أين خبره؟
4: عابدون،
2: وهو مرفوع وعلامة رفعه
4: الواو لأنه جمع مذكر سالم.
2: نعم، نابت الواو عن الضمة. أما قوله تعالى له فهو متعلق بعابدون، أي عابدون له لا لغيره، وانتهى إعراب هذه الآية، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟
2: يتوجه إلى المعاندين المنكرين الذين يقولون ليس الإيمان الصحيح الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهنا هذه الآية تنحي عليهم موقفهم وتفنده، وتبين أن صبغة الله الحقيقية وهي الإيمان الحقيقي به هي الصبغة الحقيقية. ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، فالاستفهام هنا مقصود به النفي.
4: فما المقصود بالصبغة هنا يا أستاذنا؟
2: جميل جدا، الصبغ في الأصل اسم لما يصبغ به، أي ما يلون به كالذبح والشق، فهو مكسور وهو غير ملحق به التاء.
3: ولكن لماذا ألحقت التاء بها يا أستاذنا
2: في هذه الآية؟
3: أجل يا أستاذنا،
2: ألحقت هذه التاء لأن المقصود من ذلك الوحدة، أي الصبغة الحقيقية المفردة التي لا صبغة مثلها هي صبغة الله، فالتاء هنا جيء بها مرادا بها الوحدة، أي الإفراد، أي الصبغة الحقيقية المفردة هي صبغة الله.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله صبغة؟
2: المقصود من الجملة أي لا صبغة توجد أبدا أحسن من صبغة الله تعالى التي يصبغ بها عباده، وهي الإيمان بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر، ذلك الإيمان المنجي.
4: فهل لا تفسر لنا قوله تعالى ونحن له عابدون؟
2: أي قولوا، والحال أننا له لا لغيره عابدون، فيكون في ذلك تعريض بهؤلاء الذين يعبدون أحبارهم ورهبانهم ويتخذونهم أربابا فيطيعونهم الطاعة العمياء التي هي التقليد الأعمى، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله لا نعبدهم، قال أفلا تطيعونهم، يأمرونكم فتطيعونهم، قالوا بلى، قال إذن تلك العبادة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: بانتهاء تفسير هذه الآية انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: يا سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع آية أخرى جديدة
4: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة هود عليه السلام ومع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في اللقاءات الماضية مسألة الكرم، إكرام الضيف، وهذا واضح الآن هنا من خلال هذا المشهد، وأيضا سنجد في سورة الذاريات ذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، وكذلك في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. فالمشهد في سورة الذاريات يقدمه بذكر الضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وفي سورة الحجر يقول ونبئهم عن ضيف إبراهيم. هذا أيها الإخوة والأخوات أمر مهم، بل هو في غاية الأهمية، قضية الضيف وإكرامه والعناية به والاحتفاء به. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما في الصحيحين وكما عند الترمذي وإن لضيفك عليك حقا، هذا حقه. ولابد أيها الإخوة والأخوات في قضية الضيف، ونحن مجتمع عربي متأصل فينا أمر إكرام الضيف، فلا نجعل إكرام الضيف من باب العادة وإنما من باب العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا الذي يكرم ضيفه وهو يريد السمعة، وهو يريد الفخر، وهو يريد المباهاة، ولا يستحضر مطلقا الجانب الإيماني، أين ثوابه؟ أين أجره؟ أين مكانته عند الله عز وجل؟ بينما نجد ذلك الإنسان الذي يكرم ضيفه وهو مستحضر أنني الآن في موقف، في مقام مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، كيف كان مع ضيفه، كيف أكرمهم، كيف خدمهم بنفسه، كيف شغل أهل بيته في إكرامهم، فيعتني بهذا الجانب. بعض الناس مثلا يكرم ضيفه بما يعني مثلا يقول أنا أكرمهم أتي لهم بذبيحة كاملة مشوية مجهزة مهيئة، شخص آخر قال أنا أريد أن أكرم ضيفي بطريقة أخرى بنظام ما يسمى الآن بالأطباق المفتوحة البوفيه، فيختار الضيف ما يشاء وما يريد، هذه طريقة وهذه طريقة أخرى، ومنهم من يجمع، من يجعل الذبيحة هذه في تلك الموائد المفتوحة فينتقي الضيف ما شاء. جميل. المهم في ذلك حضور الجانب الإيماني. رجل يذكر، رجل فاضل يذكر أن كان لديه ضيوف، فكان يحدث زوجته بالهاتف: ماذا نحتاج لأجل الضيوف؟ قالت له: نحتاج كذا ونحتاج كذا. فكانت مجموعة من الطلبات، فكأنها أكثرت عليه، فقال لها: لا داعي يعني لكل هذه الأمور. فذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالرجل سلم تسليما، قال: ما أن الله تعالى أكرمني وأعطاني، إذن لماذا لا أكرم ضيفي؟ فإذن يكرم ضيفه. وهنا جانب مهم أيها الإخوة والأخوات، أن هؤلاء الضيف ملائكة ما أكلوا، لكنهم كانوا مكرمين، كما قال في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين فيها احتمالان: احتمال أنهم أن إبراهيم فعلا أكرمهم بضيافته، والاحتمال الآخر أنهم مكرمين، أن الله تعالى أكرمهم فهم في ملائكة وهم خلق مكرم عند الله عز وجل. وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونلتقي في حلقة أخرى لنستقي من هذه المشاهد القرآنية الدروس والعبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم: بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ: مبارك بن محمد المياحي.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف، سعد النفسي.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك بفضله سعيكم سبحانه، جعل في آيات كتابه وشريف خطابه ما يفيض على الأرواح سكينة ورحمة وطمأنينة. تأتي سورة الكهف المباركة لمتدبرها مأوى روحيا عظيما، يمنح نفسه سكينة ويهبها زادا معنويا لا ينضب معينه ولا يخبو نوره، وهو يواجه زحمة هذه الحياة بتسارع فتنها وتقلب أحوالها. إن هذه السورة المباركة تقدم زادا نفسيا ومعراجا روحيا، إنها دليل إرشادي متكامل لمن أراد بناء الصلابة النفسية وتعزيز اليقين الإيماني. يجدها المتدبر تفتتح توجيهاتها بأعظم معين نفسي إنه القرآن الكريم، مستهلة بالحمد لله. فقد أنزل تعالى هذا الكتاب ووصفه بأنه قيم ولم يجعل له عوجا، توجيه افتتاحي يمنح المؤمن عروة وثقى لتجد النفس إن اضطربت استقامتها وطمأنينتها في رحاب آيات كتاب الله، فيزول الشك ويستقر اليقين وتتضح الرؤية ويتبين الهدف، فلا تتيه وسط ظلمات الفتن. وينتقل السياق بالمتدبر إلى رحاب تحرره من بريق الماديات، مذكرا أن ما جعله الله من زينة على الأرض ما هي إلا بلاء للناس، أيهم أحسن عملا، ليتخلص القلب من كل تعلق مرضي بالدنيا، نائيا عن القلق، مجانبا اللهث خلف الفاني. وتتوالى إضاءات منارة الكهف تزكي الروح وتهذبها وتوجه السلوك وترشده، فها هو الأمر الكريم بالصبر وملازمة الصحبة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يتجلى توجيها حاميا للنفس من مسالك العزلة والانتكاس، مؤكدا أهمية البيئة المعينة على الثبات. ومما تذكر به السورة الكريمة متدبريها الاعتصام بالمشيئة الإلهية لتتساقط عن كواهل النفوس هموم المستقبل. والقصص الحق في هذه السورة الكريمة تمثل التطبيق العملي لتوجيهاتها، فتأخذ النفس من فتية الكهف الثبات على الحق، ومن نبأ صاحب الجنتين التحصن من الغرور، ومن رحلة موسى والعبد الصالح الإيمان بحكمة الله وعدم الحيدة عن المبادئ، ومن ذي القرنين إخلاصه وقوته نصرة للخير والإصلاح. سورة عظيمة تقدم لمتدبرها دروعا نفسية تحصنه وتحميه. ضياء هداه وهاج، وفي الخيرات منهاج، إلى الرضوان معراج، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه ما يورث النفوس راحة بتوكلها الكامل، لتكون لنا كهفا معنويا نأوي إليه، لنخرج بنفوس مطمئنة وعقول مستضيئة وقلوب تتعلق بالباقيات الصالحات.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

عزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعلنا

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام آلمجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. من العناوين إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام آلمجير رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لبلاده وأدائه اليمين الدستورية. وأعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامته بالتوفيق والسداد في مسؤولياته القادمة، راجيا لهذا البلد الصديق تحقيق كل ما يتطلع إليه من استقرار وازدهار، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع في مختلف المجالات. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراغجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكد على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ما أضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ما دعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى E1، بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
هذا يواصل المستوطنون لليوم 13 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وفي مدينة جنين استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله، كما استشهد آخر بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في مدينة الخليل. وفي قطاع غزة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تعرض المدنيين في القطاع للغارات الجوية والقصف المدفعي. وأفاد المكتب بأن الرفاة 50 شخصا غالبيتهم أطفال جرى انتشالها ودفنها خلال الأيام الماضية بعد العثور عليها تحت أنقاض مدينة غزة، حيث ظل الضحايا مدفونين لأكثر من عامين. كما أوضح أن نحو 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى دعم إغاثي وإنساني. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على إيران. فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت لاتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة تلفزيونية قال إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهم لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف. وحول المحادثات النووية قال المسؤول الروسي إن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة بالصواريخ والرؤوس الحربية ما دامت واشنطن ملتزمة بالأمر نفسه. هذا وتتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وقالت أوكرانيا إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها، كما هاجمت 52 سفينة مدنية في الأسابيع الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. في بيرو
قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات ضرب جبال الأنديز أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية. ووقع الزلزال على عمق 99 كيلو مترا، وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة قوانغشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع تسبب فيها الإعصار، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. وأخيرا في نيجيريا، لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال إثر غرق مركب خشبي محمل بشكل زائد في ولاية سوكوتو، وجرى إنقاذ نحو 16 شخصا. وتعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وضعف تطبيق معايير السلامة على الممرات المائية الداخلية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني فخامة ميرزا فخر الإسلام المجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. مع لسيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات البلاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيري، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم مطلع الساعة 11 مساء في الحصاد الإخباري. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: من خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن المد اللازم الحرفي بقسميه المثقل والمخفف. والمد اللازم الحرفي المثقل هو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي مدغم فيما بعده وجوبا، ويشترط في هذا الحرف أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف، ثانيها حرف مد وثالثها ساكن سكونا أصليا مدغم فيما بعده وجوبا. وسمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف، وسمي مثقلا لكون الساكن مدغما فيما بعده، وسمي لازما للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا، أو للزوم مده بمقدار ست حركات عند جميع القراء، وحكمه اللزوم، ومقدار مده يمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات. وتجمع حروف المد اللازم الحرفي الثمانية عبارة كم عسل نقص، أو نقص عسلكم، أو سنقص علمك. ومن أمثلة حروف المد اللازم الحرفي الواردة في القرآن الكريم الكاف، مثل كافها يا عين صاد ولا ثاني لها، الميم، مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، طاسيم حاميم، ولا سادس لها. فعندما ننطق ألف لام ميم ننطقها كالتالي: ألف بدون مد، لام ست حركات لأنها من حروف سنقص علمك، ثم إدغام مثلين صغير الميم المشددة بمقدار حركتين، وهي ميم لام وميم ميم، ست حركات ميم لأنها من حروف سنقص علمك. أما الصاد مثل ألف لام ميم صاد وكافها يا عين صاد، وبداية سورة صاد صاد ولا رابع لها. وأما العين وردت في بداية سورة مريم: كافها يا عين صاد، ووردت في بداية سورة الشورى عين سين قاف، ولا ثالث لهما. كاف ها يا عين صاد، في بداية سورة مريم ننطقها كالآتي: كاف، ست حركات لأنها من حروف سنقص علمك. ها، حركتان فقط لأنها من حروف حي طهر تمد بمقدار حركتين فقط. يا، حركتان لأنها من حروف حي طهر تمد أيضا بمقدار حركتين. عين، في عين وجهان تمد أربع حركات عين، أو ست حركات عين لأنها من حروف سنقص علمك. والمد بالإشباع ست حركات هو المقدم والأشهر عند أهل الأداء. السين مثل طاسيم وطاسين وياسين وعين سين قاف، ولا خامس لها. اللام مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را، ألف لام را، ولا خامس لها. النون في بداية سورة القلم نون، ولا ثاني لها. القاف في بداية سورة الشورى عين سين قاف، وفي بداية سورة قاف قاف، ولا ثالث لها. أما الحروف المتبقية من فواتح السور فتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وهي خمسة حروف مجموعة في حي طهر مثل حاء في حاميم، ويا في ياسين، وطا في طاسين، وها في كاف ها يا عين صاد، وراء في ألف لام را. ويسمى مدها مد ألفات حي طهر، يمد حركتين لجميع القراء بلا خلاف. واستثنيت حروف كم عسى النقص لكون المد فيها لازما كما أسلفنا، واستثني حرف الألف لأنه بالرغم من أنه حرف ثلاثي إلا أن أوسطه ليس حرف مد فلا يمد مطلقا. يقول الشيخ الجمزوري: واللازم الحرفي أول السور وجوده، وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المطففين التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المطففين، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ينتبه القارئ للإدغام الكامل بغير غنة في ويل للمطففين، وينتبه لشدة الكاف وهمسها في كلمة اكتالوا، ولغنة النون المشددة في الناس فهي أكمل ما تكون، ولهمس السين ورخاوتها في يستوفون، وللمد الطبيعي في كالوهم ووزنوهم، فلا يسقطه ولا يزيد مقداره عن الحركتين، فلا يقرأ كالوهم ووزنوهم، وينتبه لهمس الخاء والسين في يخسرون مع مراعاة تفخيم الراء المضمومة. وفي قوله جل في علاه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ينتبه القارئ للمد المنفصل كلا إن، يمد أربع أو خمس حركات، وينتبه لغنة النون المشددة ولشدة الجيم في كلمة الفجار ولترقيق الراء وصلا. وفي قوله سبحانه: ويل

0: إلا كل معتد أثيم. ينتبه القارئ لفتح الميم في يومئذ فلا يقرأ يومئذ بالكسر، وينتبه لرخاوة الذال في للمكذبين ويكذبون ويكذب. وفي قوله جل في علاه: إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين. ينتبه القارئ لهمس وشدة التاء تتلى، فلا يقرأ تتلى بترك صفاتها هكذا تتلى، وينتبه لترقيق السين ولتفخيم الطاء في أساطير، فلا يقرأ أساطير بتفخيم السين لمجاورتها الطاء أو بترقيق الطاء أساطير. وفي قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يراعى في رواية حفص الإتيان بسكتة لطيفة على اللام دون تنفس: كلا بل ران على قلوبهم. وفي قوله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يخطئ من يقرأ يضحكون بقلقلة الضاد يضحكون، والصواب سكونها مع الإتيان بالاستطالة. ومثله في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وفي قوله سبحانه: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة فكهين لفتح الفاء فقط دون مد، فلا يقرأ فاكهين بمد الفاء، وإنما وردت بالمد في سورتي الدخان والطور. المستمعون الكرام، في كل رؤوس الآيات من سورة المطففين ورد المد العارض للسكون بسبب الوقف عليه نهاية الآيات، نحو: للمطففين، سجين، الأولين، لمحجوبون. يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست جوازا لكل القراء، ولكن ينتبه القارئ لتسويتها عند القراءة. يقول الإمام ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المطففين، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهر بن زهر الكندي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

كان وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد، ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكونوا عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، قالوا ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
0: هل تذكرون درس الماضي أين وقفنا؟
4: نعم.
0: حديث حول أي موضوع؟
4: نعم.
0: تفضل.
4: صور الاستخلاف.
0: الاستخلاف.
4: قفنا عند الصورة الرابعة.
0: أخذ كم صورة؟
4: 4 صور.
0: نعم.
4: وهي إذا
0: استخلفنا معكم بعض المسائل، منها إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا، فضل خلفان.
5: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحدا أكملوا صلاتهم فرادا، وإن شاءوا قدموا أحدا منهم.
0: طيب، كيف يقدمونه؟ يقولون له تقدم؟
5: لا، بغير كلام،
0: يدعون أحدهما.
5: نعم، بأيديهم.
0: زين، لو تقدم أحد مأمومين وغير يقدمه أحد وأكمل بهم الصلاة، هل عليهم بأس؟
5: لا، ليس
0: عليهم. مقال صلاتهم صحيحة لأنه شريكهم.
4: نعم.
0: أليس كذلك؟
4: لا.
0: زين، ذكرنا يعني بعض الصور. صور، أنا قلنا كيف يستخلف الإمام وكيف يتصرف في المستخلف، ما في ذلك؟ سنذكر معكم النتائج 10 صور، أليس كذلك؟ ذكرنا معكم كم؟
4: 4 صور.
0: طيب، لابد يكون هذه الصور مضبوطة معكم. جين محمد بن سعيد.
6: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام في قراءة الفاتحة وكان قراءة القهرة، أنت أكملت قوله تعالى مالك يوم الدين، وهو أكمل إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم إلى مكاننا، ما كذا؟
6: نعم.
0: فقال تقدم يا محمد، تقدم، كيف تفعل؟ من أين تبدأ؟
6: أبدأ من حيث وقفت.
0: من حيث وقفت أنت؟
6: نعم.
0: هكذا، من أين؟
6: من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نستعين. طيب، إذا كانت القراءة سرا، أيمن تبدأ من حيث وقفت، أليس كذلك؟
6: بلى.
0: هو. طيب، زين، إذا استخلفك الإمام سلطان.
6: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام بعد أن أنهى قراءة السورة.
6: نعم.
0: يعني قال فاتحة وقرأ ما يكفي من القرآن، قال تقدم يا سلطان.
6: نعم.
0: تقدم إلى مكان الإمام، ماذا تفعل؟
7: إن شئت أقرأ. نعم. من القرآن، وإن شئت أركع.
0: تركع.
7: لأن الإمام قد أتى بما يكفي للصلاة.
0: طيب، إذا استخلفك ولم يقرأ ما يكفي للصلاة،
7: هنا أتقدم وأقرأ.
0: تقرأ، تكمل.
7: نعم.
0: هل يلزمك أن تقرأ الآيات التي بدأ بها الإمام؟
7: لا.
0: أو السورة التي بدأ بها الإمام؟
7: لا.
0: لا، تقرأ ما تيسر من القرآن مما يكفي للصلاة.
7: نعم.
0: وينبغي لا يكون أقل من كم؟
7: من 3 آيات.
0: من 3 آيات، أقله 3 من آيات. طيب، شكرا. عندنا ندخل في السورة الخامسة. السورة الخامسة، إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع، ما هي السورة الخامسة؟
6: نعم.
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع لتركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، التسبيح، سمعت الإمام يقول تقدم يا فلان. طيب، كيف تفعل؟ تكمل التسبيح أول، ما في شيء؟
6: نعم.
0: لكن سبحت مرة واحدة، كنت تأتي بالتسبيح 3 مرات، ما في شيء؟
6: نعم.
0: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أنت أتيت بمرة واحدة وسمعت الإمام يستخلف، تكمل التسبيح، ثم إيش؟ ترفع رأسك بإيش؟
5: سمع الله.
0: قول سمع الله لمن حمده، جهرا ولا سرا؟
6: جهرا.
0: هين مكلمة في مكانك، ما في مكانك؟
6: مكان.
0: ولا تزحف وانت راكع؟
5: لا، في مكانك.
0: مكانك، ترفع راسك من الركوع بقولك سمع الله لمن حمده جهرا. فإذا استويت قائما أتقدم إلى مكان الإمام وتشكر، ما كذلك؟
2: نعم.
0: وهذه المسألة التي وقعت لابن محبوب مع من؟ مع
2: صالح
0: زياد بن مثوبة، وعرفتم القصة التي نقلها أبو الموتى، ما كذلك؟ قال كنا في صلاة العصر مع محمد بن محبوب فعناه أمر، فرفع رأسه من الركوع ساكتا وقال تقدم يا أبا صالح. رفع أبو صالح رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده جهرا، ثم تقدم وأكمل بهم الصلاة. فهو القصة أبو الموثر. من هو أبو الموثر؟ صلب الخميس الخروصي. ومن المستخلف؟
8: ابن
0: محبوب، محمد بن محبوب الرحيب. طيب، والمستخلف
8: أبو
0: صالح وهو زياد مثوبة. والصلاة صلاة العصر، وكان موضوع الاستخلاف إيه؟ في حال الركوع. تبيه زين. طيب، الصورة الثالثة، إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى، وأنت في السجدة الأولى، طيب ترفع رأسك ب بعد أن تكمل التسبيح، ها؟ ترفع رأسك بإيش؟ بالتكبير جهرا، الله أكبر بين السجدتين، جالس ما فيها شيء. فإذا جلست سويت جالسا تزحف إلى مكان الإمام، ثم تسجد بهم السجدة الثانية مكان الإمام، تزحف من مكانك إلى مكان الإمام زين، وتسجد بهم السجدة الثانية. سمعتم؟ هذه الصورة، إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى. طيب، ترفع رأسك بإيش؟ بالتكبير جهرا. فإذا استويت جالسا تزحف إلى مكان الإمام، تسجد بهم السجدة الثانية على في مكان الإمام، ما كذا؟ طيب زين. الصورة
9: السابعة،
0: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية، أيضا الأمر سهل، ترفع رأسك من السجدة الثانية بالتكبير جهرا. فإذا كان مثلا للقيام، فإذا قمت وانت صمت قائما تقدم إلى مكان الإمام وتكمل به مطبع، وإذا كان موضع أو جلوس مثلا التشهد الأول والتشهد الثاني ترفع رأسك بالتكبير جهرا وتجلس. فإذا جلست تزحف إلى مكان الإمام. انتبهتم؟ شيء إشكال؟ طيب، تقول ما شيء إشكال خفان، تفضل. إذا استخلفك الإمام في السجدة الثانية كيف تصرف؟
5: إذا استخلفني الإمام في السجدة الثانية وقال تقدم يا خلفان، أقوم أكمل أولا التسبيح سبحان ربي الأعلى سرا، ثم أقوم في مكاني بالتكبير. فإذا كان للقيام
0: تكبير جهرا ولا سرا؟
5: جهرا.
0: جهرا،
5: نعم. فإذا كان للقيام أستوي قائما في مكاني، ثم أتقدم إلى مكان الإمام وأكمل بهم الصلاة.
0: طيب،
5: وإن كان قيامي للجلوس كالتشهد الأول أو التشهد الثاني، أقوم بالتكبير من سجودي جهرا مكبرا، ثم بعد ذلك أزحف إلى مكان الإمام وأنا جالس.
0: بعد أن تستوي
5: جالسا
0: تزحف إلى مكان الإمام وتكبر بهم الصلاة.
5: نعم،
0: واضح معكم مكاكي؟ طيب، هذا على كم صورة؟ سبع صور. الصورة الثامنة، يستخلفك الإمام في التشهد الأول، أيوة الأمر سهل، تبقى مكانك حتى تنتهي إلى عبده ورسوله، ثم تقوم بالركعة الثالثة بالتكبيرة إيش؟ جهرا. فإذا استويت قائما للركعة الثالثة ما يتفعل؟ تقدم إلى مكان الإمام وتكمل بهم الصلاة. الأمر سهل ولا ما سهل؟ تذكر أن بعض العلماء قد يزحف قليل، لكنه ما كذا؟ تكمل التشهد الأول، فإذا قمت إلى الركعة الثالثة تقوم بالتكبير جهرا، الله أكبر. فإذا استويت قائما تقدم إلى مكان الإمام وتكمل بهم الصلاة، ما كذاك؟
8: نعم.
0: الصورة
8: تاسع،
0: إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير، يستخلفك الإمام في التشهد الأخير، هو تكمل التحيات حتى تنتهي إلى عبده ورسوله، وتم التحيات؟
8: تمت.
0: طيب، فإذا انتهيت لا وأشهد أن محمد عبد ورسوله تزحف قليل عن الصف قدما تبرز عن الصف قليل ثم تأتي بالدعاء الذي كنت تدعو به في التشهد الأخير صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بالدعاء فإذا أردت التسليم تتقدم إلى مكان الإمام وتسلم وإذا سلمت مكانك فلا بأس عليك عرفتم الآن شيء ما هي فرق إذا استخلفك الإمام في التشهد الأول تبقى في مكانك حتى تقوم للركعة الثالثة ما تتقدم إلى مكان الإمام بعد أن تتصل قائم للركعة الثالثة لكن تقوم للركعة الثالثة بالتكبير جهر وإذا استخلفك الإمام في الركعة في التشهد الأخير تكمل التحيات فإذا أكملت التحيات تسحب قليل حتى تبرز عن الصف ثم تأتي بالدعاء فإذا أكملت الدعاء تقدم إلى مكان الإمام تزحف إلى مكان الإمام وتسلم من الصلاة وأنت في مكان الإمام قد يسأل السائل لو سلمت مكانك هل من بأس؟
7: لا
0: لا انتهينا هذه الصور كم؟
7: تسع
0: كم؟
7: تسع صور
0: تسع صور
7: نعم
0: طيب العاشرة نعم العاشرة إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة أنت دخلت مع الإمام مثلا في الركعة الثانية فاتتك الركعة الأولى ما كذلك مثلا في الركعة الثالثة استخلفك الإمام تقدمت طيب كيف تفعل تكمل الصلاة وتأتي بالتشهد التشهد الأخير حتى تنتهي إلى وأشهد أن محمد عبد ورسوله وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ماذا تفعل تسلم
7: لا
0: لا لأن صلاتك لم تكمل تقوم تقضي الركعة الأولى طيب والمامومون ينتظرونك طيب فإذا قضيت ما عليك جلست وأتيت بالدعاء سلمت وسلم الجميع وقد يسأل السائل يقول لو انصرفوا قبل أن تكمل قالوا ليس عليهم بأس ولكنهم لا يمرون بذلك وإنما يمرون بماذا؟ بالانتظار وإذا فطن رجل منهم وسلم بهم وسلموا فلا بأس عليهم وكما قلنا سابقا أنهم يمرون بالانتظار حتى يكمل الإمام صلاته ويسلم ويسلم الجميع واضحة المسألة واضحة؟ طيب كيف واضحة؟ تفضل الحبسي محمد
6: نعم
0: أي الصور؟
6: إذا استخلف الإمام أحد المستدركين
0: نعم.
6: لإكمال الصلاة
0: نعم.
6: يتقدم ويكمل الصلاة ثم يقوم بعد أن يأتي بالتحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

0: مسافر مثلا كم يصلي؟ ركعتين. والمقيم يصلي مع المسافر ركعتين يكمل ركعتين بنفسه، أليس كذلك؟ طيب هو في الركعة الثانية استخلفه الإمام، مستخلف مسافر ولا مقيم؟ مستخلف مسافر الإمام، والمستخلف مقيم. طيب صلى بهم، هل يصلي بهم يكمل بهم صلاة الإمام؟ صلاة الإمام المسافر كم ركعة؟
1: ركعتين.
0: طيب فإذا أكمل ركعتين وجلس للتشهد الأول، نعم، وأتى بالتشهد الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هناك مسافرون وهناك مقيمون. طيب وماذا يفعل؟ هو يقوم يكمل صلاته بنفسه، يقوم يكمل الثالثة والرابعة. وإذا كان عندهم مقيمون أيضا يكملون بأنفسهم، ولا يكمل بهم؟
1: لا
0: يكملون بأنفسهم، كل واحد يكمل بنفسه الثالثة والرابعة. طيب والمسافرون؟ المسافرون ينتظرون حتى يكمل الإمام صلاته، فإذا كمل صلاته وسلم سلم الجميع. طيب وكما قلنا سابقا لو انصرفوا قبل ذلك قال لا إعادة عليه، ولكنهم لا يمرون بذلك. وإذا فضل أحد منهم أيضا وسلم من مسافرين وسلم بهم أيضا فلا بأس عليهم، ولكن كما قلنا سابقا أنهم يمرون بإيش؟ بالانتظار. نعم. بقي الصورة واحدة، هي الصورة الأخيرة التي هي 12 أكذا. إذا كان إمام مقيما والمستخلف مسافر، طيب هل يكمل بهم صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟ أنتم مسافرون هنا مثلا صلون خلف إمام المقيم، بعد أن أحرم قال واحد منكم تقدم يا فلان، فضل خلفان، تقدم يا خلفان، تقدم يا مروان.
1: نعم.
0: كيف تفعل؟ هل تكمل صلاة ركعتين ولا أربع؟
1: أربع ركعات،
0: لأنك أحرمت على أربع.
1: على أربع.
0: وحرمت على أنك تصلي بصلاة الإمام المقيم، وإذا صليت مع الإمام المقيم الواجب عليك أن تصلي كم؟
1: أربع.
0: فإذا أحرمت على أربع تكمل أربع.
1: وكذا؟ نعم.
0: تكمل تصلي بهم أربع ركعات. سمعته؟
1: نعم.
0: طيب هذه المسألة التي أخبرتكم عنها بأنها وقعت مع الإمام الخليل رحمه الله عليه مع بعض الطلاب، كان يصلي بهم قريبة العشاء الآخرة، زين، فعاناه أمر في صلاته، فقدم أحدهم، تقدم الطالب وأكمل بأصحابه ركعتين لأنهم كلهم مسافرون، الموجودون هناك كلهم مسافرون، فأكمل بهم ركعتين. ما تقولوا؟ صحيح ولا خطأ؟
2: خطأ. صحيح.
0: طيب لما رجع الإمام وسأله عما فعلوا أخبروه قال ما أصبتم، فصلى بهم صلاة فريضة العشاء مرة أخرى. تبهتم؟
1: نعم.
0: طيب الآن ذكرنا معكم هنا مسألة استخلاف، وكيف يستخلف الإمام، وكيف يتصرف المستخلف. وكذلك ذكرنا معكم كم جلتي عشرة صورة ممكن تأتون بها على التوالي باختصار.
1: نعم شيخ.
2: نعم
3: نعم
0: نعم
3: شيخ.
0: تفضل.
3: أولا إذا استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت قراءة جهرا.
0: جهرا زين.
3: نعم. يقرأه هل يبدأ
0: لا السؤال الثاني باري الجواب بعد.
3: إذا استخلفك الإمام وهو يقرأ الفاتحة وكانت القراءة سرا.
0: نعم.
3: الثالثة إذا استخلفك الإمام بعد أن أكمل الفاتحة.
0: نعم.
3: الصورة الرابعة إذا استخلفك الإمام بعد أن شرع في السورة.
0: إذا شرع في السورة ولا في السورة؟
3: في السورة.
0: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في الركوع.
0: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الأولى.
0: نعم.
3: إذا استخلفك الإمام وأنت في السجدة الثانية. إذا استخلفك الإمام وأنت في التشهد الأول. إذا استخلفك الإمام في التشهد الأخير. إذا استخلفك الإمام وقد فاتك شيء من الصلاة. إذا كان الإمام مسافر والمستخلف مقيم. إذا كان الإمام مقيما والمستخلف مسافرا.
0: طيب الوقت انتهى، سنناقشكم في هذه الأشياء يعني إن شاء الله في الحلقة الآتية. قبل أن نكمل لابدكم مناقشة حتى يكون عندكم استعداد، وهذا يقول على كل حال ينبغي يكون كل طالب من طلبة العلم يكون عليه السلام مستعد ويصلي جماعة مأموم، لو استخلفه الإمام يستطيع التصرف في أي موضع كان.

0: ما يتلعث من كيف أفعل توقفني سمعتم؟ هذا بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أمركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعينا إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. لا انجراف ولا انعزال،
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم له الحمد، ما غسل الصبح وجه النهار بضيائه فتبسم مشرقا ببهائه. تزخر وسائل التواصل كل يوم بتزاحم الأخبار وتتابع الأحداث وتنوع القضايا وما يشغل الناس ويستولي على اهتماماتهم، وفي خضمها يبقى المؤمن بميزانه الإيماني في نظرته وتقييمه لما يسمعه ويراه ويتابعه، ميزان يجعله غير منجرف مع كل موجة ولا هو منعزل عن واقعه، فيمضي يحسن تفاعله على عقل مستنير بالرشد وقلب ذي صلة بربه. فالناس تتجدد في حياتهم كل يوم قضايا وتستأثر باهتماماتهم أحداث كأخبار الصحة والاقتصاد والتعليم والعمل وكتقلبات الطقس وما يستجد مما تتناقله وسائل التواصل، ويتنوع ما يصعد إلى الأكثر رواجا واهتماما لديهم. وديننا الكريم يربي النفوس على التوازن لمتابعة ما ينفع وتأدية ما يجب والقيام بالحقوق تجاه المجتمع والعناية الواعية بأمر الناس وما يشغلهم، مع التحرز من آفات القلق والاضطراب، فلا غفلة عن الواقع ولا اشتغال به بصور مفرطة، فلكل خبر قدره ولكل قضية حجمها، فلا تهويل لما هو صغير ولا استخفاف بما هو عظيم، ولا انقياد خلف وسائل التواصل بانفعال قبل التثبت والتبين، ولا أحكام تلقى قبل التحقق والتأكد، متذكرين أن الكلمة مسؤولية وأن النشر أمانة، وأن من أعظم صفات المؤمنين عدلهم وصدقهم وإقامتهم الشهادة لله بالحق. وأجمل التفاعل هو ذلك الذي يتحول فيه الاهتمام إلى عمل بناء، فأخبار النجاحات يهنأ أصحابها وتعزز مسيرتهم، وأنباء الحاجات ينصر أهلها لتسد حاجاتهم، ومشاهد الخير والبر تنشر ليشاع أمرها، أما الشائعات ففيها التأني والكف عن الترويج حتى ينجلي أمرها. وهكذا شأن المؤمن له حضوره الذي يبني ويبث الفضل والطمأنينة، ولا يرمي بما يتسبب في قلق أو توتر أو تنازع، ويملك بزمام نفسه فلا تستعبده الأحداث، ويحسن التعامل فلا ينساق خلف العناوين الرائجة والمتغيرة. لك الحمد، لك الحمد باسمك بان الصباح، وألقى سناه ولاح النجاح، وسارت إليك نفوس بحب دعاها نداء الهدى والفلاح. فهي بنا لله ربنا، مع نفوس عامرة بالإيمان ثابتة في تفاعلها مع متغيرات يومياتها، جاعلين من كل حدث فرصة لشكر النعم وتصحيح العمل وسد الخلل وصناعة الصالحات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 12 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه المسألة من مسائل الاشتغال، والاشتغال أن يشتغل الفعل بضمير عن الاسم الظاهر الذي تقدمه، ولو لم يكن هناك ضمير لكان المفعول به قطعا كلمة كل، أو لكان المفعول به مطلقا كلمة كل، ويكون التقدير على جهة التقريب للأذهان: وكل شيء فصلنا تفصيلا. وعلى هذا تكون كلمة كل منتصبة بمفعول، بل منتصبة بفعل مقدر أو بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور، والتقدير: وفصلنا كل شيء فصلناه تفصيلا. ولذلك نقول في الإعراب: كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه محذوف وجوبا وهو مضاف، شيء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويكون الفعل الظاهر وهو فصل ناصبا للضمير الذي اتصل به وهو الهاء. ونقول في الإعراب: فصلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. تفصيلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد لعامله، لأن المفعول المطلق يكون على ثلاث صور: فيكون مؤكدا لعامله، ويكون مبينا للنوع، ويكون مبينا للعدد. وهذه الجملة وهي فصلناه تفصيلا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وأما الجملة التي قبلها وهي المكونة من الفعل المحذوف وجوبا ومن فاعله ومن المفعول به وهو كل شيء، فهي معطوفة على الجملة جعلنا الليل والنهار آيتين، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، وبذلك يكون هناك جملتان: الجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن المفعول به وهو كلمة أو وهو كل شيء، والتقدير: وفصلنا كل شيء. والجملة الثانية هي فصلناه تفصيلا، وهي جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 13 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فيها أسلوب اشتغال أيضا كالجملة التي قبلها، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إنسان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكل منصوب بفعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل المذكور وهو ألزم، والمعنى وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه. وهذه الجملة وهي الجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن المفعول به وهو كل إنسان معطوفة على الجملة التي قبلها وهي وكل شيء، والتي قدرناها بقولنا وفصلنا كل شيء، وعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمنا كل إنسان طائره في عنقه، جملة فعلية وهي جملة تفسيرية، والفعل ألزمنا مفسر للفعل المحذوف وجوبا، وهذه المسألة هي مسألة الاشتغال، بحيث يكون الفعل مشتغلا بضمير عن الاسم الظاهر الذي يذكر قبله. ألزمنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف التي بعد النون فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل ألزم يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وأصله أنه متعد إلى مفعول به واحد، ويقال لزم فلان فلانا، أو يقال لزم الشيء. فلما دخلت عليه الهمزة وهي همزة التعدية جعلته متعديا إلى مفعولين، والمفعول به الأول الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، طائره طائر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، في عنقه جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عنق اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بالفعل ألزمنا، ألزمناه في عنقه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل ألزم. ويجوز في الجار والمجرور في عنقه أن يكون حالا، وصاحب الحال طائره، وعلى هذا فالجار والمجرور في عنقه في محل نصب حال، ويكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا في عنقه أو يكون في عنقه. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة ألزمناه طائره في عنقه جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، جملة فعلية معطوفة على الجملة وكل إنسان ألزمنا، وهي الجملة المكونة من الفعل وفاعله المحذوفين ومن المفعول به وهو كل إنسان. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نخرج، نخرج له، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل نخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نخرج. يوم القيامة، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. القيامة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف يوم متعلق بالفعل نخرج، نخرج يوم القيامة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم القيامة والفعل نخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم القيامة متعلق بالفعل نخرج. كتابا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يلقاه منشورا، جملة فعلية وقعت بعد نكرة وهي كلمة كتابا، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة وهما الفعل والفاعل. يلقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه فعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يلقى ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على إنسان. منشورا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع مفعولا به للفعل يلقى. والجملة يلقاه منشورا صفة لكلمة كتابا، والصفة تتبع الموصوف والموصوف منصوب، فتكون هذه الجملة في محل نصب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذه الجملة الفعلية تقدم أنها معطوفة على الجملة وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه، المكونة من المفعول به المذكور ومن الفعل وفاعله المحذوفين وهذه المسألة مسألة اشتغال، فتكون الجملة نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 39 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

0: لكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنها آية مباركة على قصرها وقلة جملها تلقم أولئك المعاندين المعارضين لهذه الشريعة المطهرة فروعا وأصولا، تلقمهم الحجر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: جميل جدا. أولا، أتحاجوننا، هذا مد لازم.
2: مد لازم؟
0: نعم، مد لازم، وهو من أطول المدود، ولا بد من 6 حركات. أتحاجوننا، وأصله أتحاججوننا.
1: أتحاججوننا؟
0: نعم، لكن أدغمت الجيم في الجيم باعتبارهما مثلين، فصار هكذا أتحاججوننا، فالمد لازم. أتحاججوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. ليس في هذه الآية من الأحكام التجويدية إلا حكم واحد، وهو الأول، المد اللازم.
2: فهل لا تخبرنا أستاذنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية في سلسلة متصلة الحلقات ترد على أولئك المعاندين المعارضين لهذه الملة التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. هم يحاجون في كل شيء، في شأن من شؤون هذه الشريعة، بل في أي شأن من شؤون هذه الشريعة أصولها وفروعها. وما قبل هذه الآية تذكر أن صبغة الله هي من أحسن الصبغ، بل هي الصبغة الحقيقية التي يصطبغ بها عباد الله ليرتفعوا درجات عنده.
1: وهنا سؤال يدور في بالي يا أستاذنا منذ الحلقة الماضية.
0: ما شاء الله، هات سؤالك الذي يدور في بالك والذي خطر الآن، فهذه الآية متصلة بما قبلها.
1: ما المقصود يا أستاذنا بالصبغة تحديدا في قوله تبارك وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون؟
0: صبغة الله المقصود بها الإيمان، الاعتقاد والعمل.
1: الاعتقاد والعمل؟
0: نعم، لأن الشريعة، شريعة الإسلام، جاءت باعتقاد وعمل وقول، فالإيمان لا يحصل إلا بذلك، بالاعتقاد الصحيح والعمل الملائم الذي هو مشروع، وبالقول الذي هو قول لا إله إلا الله. هذه هي الصبغة الحقيقية التي يرتفع بها الإنسان عند الله درجات ويرضى بها عنه، وهي فضل من الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي أنا تساؤل آخر يتصل بالآية السابقة.
0: تساؤل آخر يتصل بالآية السابقة؟
2: نعم،
0: قل ما بدا لك.
2: يتصل بالتحديد بالصبغة، هل نستشف من إضافة الصبغة إلى الله ردا على أولئك الذين يتخذون الصبغة الحسية علامة على الإيمان وسبيلا إلى النجاة؟
0: نعم نعم، كيف لا، وهذه الآية طبعا هي رد عليهم، فأولئك مولعون بالمحسوسات، ذلك أنهم زعموا أن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله حتى يصبغ بذلك الماء الذي فيه بعض القطرات من الماء الذي عمد به يحيى بن زكريا عيسى بن مريم عليه السلام فغسله، فاتخذوا من ذلك الماء مياها كثيرة، أي خلطوا ذلك الماء بالمياه في أحواض متعددة، وقالوا لا يخلو حوض منها من قطرة من ذلك الماء الذي عمد به عيسى عليه السلام. فاليهود كانت الصبغة ناشئة فيهم، لأن يحيى بن زكريا منهم، وعيسى بن مريم الذي جاء بالإنجيل وآمن به النصارى وكفر به اليهود، عيسى بن مريم عمده يحيى بن زكريا، فصارت الصبغة لدى النصارى أمرا مألوفا. فالله رد عليهم، قال صبغة الله أي هي المعتبرة، ومن أحسن من الله صبغة، أي صبغة من أحسن من صبغة الله، وهذا على طريق المشاكلة كما أوضحنا سابقا في الآية التي تقدمت هذه الآية، أي الآية الرقم 38 بعد 100.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من هذه الآية المباركة، وهو قول الحق تبارك وتعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم.
0: جميل جدا. نبدأ بكلمة قل. قل
2: فعل أمر،
0: وهذا الأمر صحيح، ولذا بني على السكون، وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
0: قل يا محمد، أو قل يا من يمكن أن يصدر عنه قول من المسلمين، ولكنه موجه بالدرجة الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد أتحاجوننا في الله، الهمزة
2: للاستفهام،
0: والمقصود بالاستفهام هنا التوبيخ والإنكار. تحاجون
1: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
0: وأين فاعله؟
2: الواو في تحاجون،
0: واو الجماعة. نا مفعول به، وهو ضمير متصل مبني على السكون في موضع نصب.
2: فعلى من هو عائد يا أستاذنا؟
0: أتحاجوننا، نا يعني المسلمين، فهم الذين يحاجهم اليهود والنصارى. أما الواو فهو عائد إلى اليهود والنصارى، إذ هم المحاجون. أتحاجوننا في الله،
1: في الله جار ومجرور يا أستاذنا،
0: متعلق بالفعل قبله. وهو ربنا وربكم، الواو
1: استئنافية أو اعتراضية يا أستاذنا.
0: قل الواو واو الحال، أي والحال أنه ربنا وربكم، فلم تحاجوننا فيه؟ وهو هو
1: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
0: أين خبر المبتدأ؟
2: رب،
0: ورب مضاف،
2: والضمير المتصل نا مضاف إليه.
0: وهو ربنا وربكم، الواو
1: واو عطف يا أستاذنا،
0: ورب معطوف على رب في قوله تعالى وهو ربنا.
1: إذن يعرب إعرابها يا أستاذنا.
0: نعم، ربنا وربكم، رب مضاف والكاف مضاف إليه،
2: والميم علامة للجمع.
0: جميل جدا. وهو ربنا وربكم، فالجملة موضعها النصب على الحال.
1: وجملة أتحاجوننا في الله يا أستاذنا ما موقعها من الإعراب؟
0: مقول القول، لأنه مسبوق بقل. قل أتحاجوننا في الله، والحال أنه ربنا وربكم، فكلتا الجملتين مقول القول.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟
0: الخطاب الأول لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، أو لكل من يتأتى أن يخاطب بهذا الخطاب. أما الضمير في أتحاجون فهو لليهود والنصارى، فهم المجادلون في هذه الشريعة أصولها وفروعها. أما الضمير فينا فهو للمسلمين، أتحاجوننا في الله، وهو ربنا أي المسلمين، وربكم يعني المجادلين الذين جادلوا في شأنه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حول هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.